دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل

خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ

الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر.

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله

وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرأى

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وييسر لهم سبل النهوض بعد العثرات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي علمنا أن كل ابن آدم خطاء وأن خير الخطائين التوابون الذين لا يستسلمون لليأس بعد السقوط. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان في ربوع عمان الغالية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي نتناول فيه موضوع الوقت. أيها المستمع الكريم، ماذا لو قيمنا أنفسنا فاكتشفنا أننا نفشل دائما؟ ماذا لو جربنا التخطيط مئات المرات وكتبنا الجداول الملونة ثم سقطنا بعد أيام قليلة متخلين عن كل شيء؟ كيف نتعامل مع هذا الإخفاق المتكرر دون أن نفقد الشغف؟ إن السبب الرئيسي لهذا السقوط ليس ضعف الإرادة، بل هو وقوعنا في فخ خطير يسمى الكماليات المفرطة. فالمسوف والمخفق دائما يشترط المثالية المطلقة في كل ما يفعل، يريد أن يذاكر 10 ساعات دون توقف، أو يلتزم بنظام صحي دون خطأ واحد، ولأن هذا صعب، فإنه بمجرد أن يخطئ خطأ بسيطا يستسلم للإحباط ويترك الساحة. الحل هنا هو التحلي بالمرونة. صناع النجاح يقولون لك بصراحة: الإنجاز المنقوص خير من الكمال الموهوم. مارس الرياضة ل10 دقائق فقط بدلا من ساعة. اسمح لنفسك بأن تكون مبتدئا. وأول خطوة عملية للنهوض بعد السقوط هي أن تسامح نفسك فورا. نعم، اغفر لنفسك عثرات الأمس، تقبل أنك بشر وأنك أضعت وقتا في الماضي، ولكن ذلك لا يعني أن الحياة قد انتهت. فالمسامحة الذاتية ليست دعوة للتراخي، بل هي غسيل للروح من ثقل الماضي لكي تستطيع النهوض بخفة. فلا تجعل أخطاء الأمس سلاسل تمنعك من الركض في سباق اليوم. لقد علمنا ديننا هذه المرونة في أعظم عباداتنا وهي الصلاة. الصلاة تعلمنا المرونة، فأنت تصلي في المسجد، فإن لم تستطع أن تصلي في المسجد بسبب ظرف يمنعك أن تصلي في مكان آخر، وإذا فقدت الماء تيممت. هذا يعلمنا أن التخطيط للأهداف مهم، ولكن القدرة على التأقلم والاستمرار هي الأهم. إذا تعثرت في خطتك غير التكتيك ولا تغير الهدف. أخي المستمع، أختي المستمعة، لا تحزن إن سقطت اليوم في تنفيذ جدولك، فالسقوط جزء حتمي من الرحلة. المهم ألا تبقى على الأرض طويلا باكيا على المثالية التي ضاعت. عدل خطتك، قلل من المهام، قم بأقل القليل وامضي إلى الأمام. أيها الأحبة، لقد تعلمنا اليوم كيف نقف بعد السقوط باستخدام المرونة، ولكن هناك سر علمي عظيم يجعلنا نتجاوز ألم البدايات ويثبت خطواتنا يوما بعد يوم. هذا السر هو ما سنناقشه بتفصيل علمي في حلقتنا القادمة بإذن الله، تحت عنوان قوة الاستمرارية وبناء العادات. قليل دائم خير من كثير منقطع. إلى ذلكم الحين، نسأل الله تعالى أن يمنحنا مرونة الماء في تخطي الصعاب وصلابة الجبال في التمسك بالغايات. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان،
3: مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
4: أعوذ

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: حياد صفري.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنعمه وفيض كرمه، له الحمد من بلج الصبح وأرسلت الشمس تباشيرها الذهبية، وانطلقت للصالحات نفوس أبية. استخلفنا الله تعالى بحكمته في هذه الأرض لعمارتها وحفظ مواردها، أمانة من مقتضياتها صونها عما يضر بالبيئة وحماية آية التوازن الكوني. ومن المفاهيم المعاصرة التي يسلط عليها الضوء مفهوم الحياد الصفري، ويشمل المساعي الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وخفض ما ينجم عن الأنشطة البشرية إلى أقصى حد ممكن، وصولا إلى جعل أثرها الصافي معدوما أو قريبا من الصفر، أو بالانتقال إلى الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح، أو الاهتمام بوسائل التعويض أو الامتصاص للانبعاثات، وتحسين قدرة التربة والمحيطات على تخزينها، وإيجاد الحلول التقنية المناسبة مع الحلول القائمة على العناية بالطبيعة لتجنب الكوارث المناخية الشديدة. وهو توجه حميد ينسجم مع روح شريعتنا الغراء، فمن مراشدها الوضاءة النهي عن الإفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن السلوك التعبدي في حياة النفوس المؤمنة المحافظة على نقاء الهواء، والحرص على ترشيد استهلاك الطاقة، والعناية بغرس الأشجار، وحسن إدارة الموارد البيئية، فهي من العبادات عندما يقصد بها حفظ نعم الله وصون مصالح البشر. ونجد في الهدي النبوي الشريف أن غرس الشجرة صدقة جارية تنفع الإنسان والحيوان والطير. والنفوس المؤمنة تدرك أن ما جعل الله في هذا الكون من النعم هي أمانة نيطت بها ومسؤولية ألقيت على عاتقها، ما يدفع كل فرد ليتعامل مع البيئة بروح المسؤولية وانتهاج الشكر، مجانبا الإسراف والتبذير على اهتمام بترك أثر نافع للأجيال القادمة وبدر مثمر يجنيه الخلف. وبذلك يحول المؤمن الحياد الصفري من هدف بيئي إلى صورة رائعة من صور الوفاء بأمانة استخلافه، مجسدا بحسن عمله معاني الشكر والإصلاح والرحمة التي حضه عليها دينه الحنيف. لك الحمد، لك الحمد ما لاح في الأفق بدر وشمس، وما فاح ورد وزهر. لك الحمد ما سبحتك نجوم وأنشد حمدك نهر وبحر، وما ابتسم الروض من دمع غيم وعم البلاد إذا فاض بشر، وما تاقت الروح للشكر حبا وعمر بالشكر سر وجهر. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يطل الصباح فتلبس الآفاق وشاح النور، وينطلق المخلصون إلى سبيل سعي مشكور.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي. أعود

0: منكم وخلق الإنسان ضعيفا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفة ثالثة مع الآية التي تحمل الرقم 23 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي تحمل التحذير، تلو التحذير من الوقوع في المهالك يوم القيامة.
4: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيدها وإن كنت تلوتها سابقا إعادة مفيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: صدق الله العظيم.
0: سابقا أعربنا الجزء الأول من هذه الآية، وذلك قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
2: وبقي علينا أن نعرب الجزء الأخير من هذه الآية يا أستاذنا:
0: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ثلاث جمل. الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا،
0: عطفت الجملة التي هي ولا يقبل منها عدل على قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
1: تليها لا النافية ولا عمل لها هنا،
0: لأنها داخلة على الفعل، والتي تعمل أعني النافية أعني لن نافية، التي تعمل هي التي تدخل على الأسماء تعمل بشروط. ولا يقبل،
2: يقبل فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
0: رفع لخلوه من الناصب والجازم، منها
1: جار ومجرور.
0: أين نائب الفاعل؟
2: عدل يا أستاذنا.
0: جميل. ولا يقبل منها، والضمير عائد إلى النفس، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها، ولا
1: نعربها إعراب ما مضى من ولا السابقة.
0: جميل. ولا، الواو حرف عطف، لا نافية، تنفع
2: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
0: لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل تنفع؟
1: شفاعة.
0: والهاء مفعول مقدم، ضمير متصل مبني على السكون في موضع نصب. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
2: الواو حرف عطف يا أستاذنا،
0: لا نافية، هم
2: ضمير رفع منفصل يا أستاذنا،
0: مبني على السكون في موضع رفع مبتدأ. ينصرون
2: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا.
0: أين نائب الفاعل؟
1: الواو.
0: ولا هم ينصرون. جميل جدا. نعم، لم يسمى فاعل هذا الفعل، أي لا ينصرهم ناصر ولا يقبل أحد منهم عدلا، أما ولا تنفعه شفاعة فالفعل مبني للمعلوم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما موضع هذه الجمل المتتالية من الإعراب؟
0: موقع هذه الجمل الثلاث الفعليتين والاسمية النصب.
1: النصب؟
0: نعم، لأنها صفات لليوم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي فيه، ولا يقبل منها عدل أي فيه في ذلك اليوم، ولا تنفعها شفاعة أي فيه في ذلك اليوم، ولا هم ينصرون. فلا ناصر هناك، ولا فداء، ولا شفيع، إلا إذا قدر الله تعالى وارتضى الشفيع والمشفوع له.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن تفسير قوله تعالى: ولا يقبل منها عدل؟
0: لا يقبل منها عدل، أي لا يؤخذ بدلها فداء، فالعدل الفداء.
2: العدل الفداء؟
0: نعم، العدل ما يفدي به الإنسان نفسه أو ماله من شيء، فالعدل هنا بمعنى المعادل، أي الذي يفدى به. هناك مفدي وهو الشخص، وفاد وهو الذي يأتي بالفداء، والفداء الذي يؤتى به. فهناك يوم القيامة لا يمكن أن يفدي إنسان إنسانا، لا بنفسه ولا بماله ولا بما في الأرض جميعا.
1: فكيف نفرق بين هذه المفردة وبين العدل بمعنى تطبيق القانون أو العدالة؟
0: أصل العدل وضع الشيء في موضعه، يطلق العدل أساسا ويراد به وضع الشيء في موضعه اللائق به، وهو ضد الظلم. والعدل يطلق على الفداء، أي ما يعادل الشيء ويساويه. والعدل يطلق على ما يساوى به شيء، قال تعالى: والذين هم بربهم يعدلون، أي يساوون به غيره، وذلك من أعظم الكفر وأقبحه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى: ولا تنفعها شفاعة؟
0: ولا تنفع النفس شفاعة شافع، لأن الشفيع ينتفع بشفاعته في هذه الدنيا، والشفاعة في أصل وضعها ضم جاه الشفيع للمشفوع لينفعه بشيء، لكن هناك لا تنفع أي شفاعة ولا يقبل أي عدل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بهذه المفردة الشفاعة؟
0: جميل. الشفاعة كما قلت مأخوذة من الشفع، وهو والشفاعة أن تضم جاهك وأنت شفيع إلى جاه المشفوع له مع من تشفع عنده، ولذلك فهي مأخوذة من الشفع، لأن الشخص مع الشخص يصير شفعا. على أي حال هناك لا تنفع أي شفاعة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل المراد هنا بقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة نفي العدل أم نفي الانتفاع أصلا؟
0: جميل. المقصود من قوله تعالى ولا يقبل منها عدل نفي أن يكون هناك فداء، ومن قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة نفي الشفيع تماما، على حد قوله على لاحب لا يهتدى بمناره، أي ليس فيه منار أصلا. يقولون في الأرض التي ليس فيها أي حيوان لا ترى الضب بها ينجحر، أي ليس بها ضب تماما. فالمقصود هنا من نفي الأمرين نفي وجودهما تماما، لا تنفع الشفاعة ولا يقبل العدل، أي ليس هناك فداء وليس هناك أي شفاعة لهذه النفس، اللهم إلا إذا أذن الله لشفيع أن يشفع وارتضى ذلك المشفوع له.
1: فما رأيك أن نختم هذه الحلقة الآن يا أستاذنا؟
0: نختمها ببيان قوله تعالى ولا هم ينصرون، أي ولا يمنعهم مانع من عذاب الله، لأن النصر عبارة عن المنع عن منع الضر، فالناصر يدفع عنك أو النصير يدفع عنك ويمنعك من أن يضرك أي يضر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التالية والتي تحمل الرقم 24 من آيات سورة البقرة بعد 100
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نحن اليوم نتدبرها هي كلمة حنيفا، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أيها المستمعون والمستمعات، إننا نقف اليوم مع هذه الكلمة التي وردت في هذه الآية. هذه الآية تستعرض شخصية من أعظم شخصيات الوجود الإنساني، شخصية الأب الثاني للبشر بعد نوح عليه السلام، إنه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فهذه الآية تكشف حقيقة إبراهيم عليه السلام، وتبين منهجه، وتوضح طريقه، وتعرض صفته الكبرى التي اختصه الله بها، ألا وهي أنه كان حنيفا. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة حنيفا من الكلمات القرآنية العميقة التي تحمل معنى راسخا في العقيدة والعبادة والسلوك، وأصلها في اللغة الميل، إنه الميل عن الباطل، الميل عن الباطل إلى الحق، والميل عن الشرك إلى التوحيد، والميل عن الضلال إلى الهدى، والميل عن الاعوجاج إلى الاستقامة. الحنيف هو الذي مال عن كل دين معوج، مائلا بكليته إلى دين الله الحق. فليس الحنيف من آمن بالحق فقط، بل هو الذي أعرض عن الباطل وترك الضلال ونبذ الشرك وتوجه توجها صادقا كاملا لا رجعة فيه نحو رب العالمين. إبراهيم عليه السلام هو نموذج للحنيفية الخالصة. إن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، فاليهودية ظهرت بعده، والنصرانية جاءت بعده بقرون طويلة، وإنما كان على دين الله الخالص، دين التوحيد الذي لا تشوبه شائبة شرك، يصفه الله عز وجل في القرآن في مواضع عديدة في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وقال: واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالحنيفية ليست مجرد كلمة، بل إنها منهج حياة، حنيف في عبادته فلا يسجد إلا لله، حنيف في توحيده فلا يخاف إلا من الله، حنيف في قلبه فلا يلتفت إلا إلى غير الله، حنيف في سلوكه فلا يميل إلى باطل ولا يتبع ضلالا. حنيفية إبراهيم هي الإخلاص المطلق ولذلك قال الله عز وجل عنه: وما كان من المشركين، لتأكيد كمال التوحيد وتمام الإخلاص، فهي تجليات الحنيفية في موقف إبراهيم. الحنيفية ليست فكرة بل هي واقع تتجلى في المواقف. وقد اختار إبراهيم عليه السلام الله عز وجل على السلامة والتوكل على الخالق على الخوف من الخلق، فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أيها المستمعون والمستمعات، ما نزلت هذه الآية لتخبرنا فقط عن إبراهيم، بل نزلت لتقول لنا: كونوا مثل إبراهيم في حنيفيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالدين المائل عن الشرك، المائل إلى اليسر والخير والحق. فما أحوج الأمة اليوم إلى أن تعود إلى حنيفية إبراهيم في إخلاص في العبادة وصدق في العمل ووضوح في الهوية وثبات أمام الفتن وترفع عن الشهوات وعن الشبهات وإعراض عن الباطل واعتزاز بدين الله. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل من أعظم العبادات القلبية ومن أجل وأشرف أعمال القلوب، فإن القلب المعظم لله عز وجل ويقدر ربه حق قدره ويعظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، هو ذلك القلب الذي تحقق فلاحه ونجاحه وسعادته في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان القلب معظما لله عز وجل، إذن سيعظم شرع الله وسيعظم دين الله عز وجل، وسيعرف مكانة الرسل، ويعرف كذلك أنه سبحانه وتعالى أحق من عبد وأحق من ذكر سبحانه وتعالى، وأنه يستحق أن يخضع العبد لربه وينكسر ويخشع لله عز وجل. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى العظيم، فهو سبحانه وتعالى عظيم في أسمائه وفي صفاته وأفعاله وفي وحيه وتنزيله، سبحانه وتعالى عظيم مستحق من عباده أن يعظموه حق تعظيمه ويقدره حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا يدل على أن المولى عز وجل عظيم سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وينفرد سبحانه وتعالى بالخلق، وهو سبحانه وتعالى في سورة نوح عندما قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق تعظيمه، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أنتم ما تشوفون، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي لا تخافون لله عظمة وليس لله عندكم قدر، وهو سبحانه وتعالى قد خلقكم أنتم أطوارا خلقا من بعد خلق، أولا في بطن الأم ثم في الرضاعة ثم في سن الطفولة ثم التمييز ثم الشباب، يعني إلى آخر ما يعيش على الإنسان، ثم الشيخوخة إن بقي إلى ذلك الوقت.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: إذن الذي انفرد بالخلق والتدبير، إذن هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الخالق العظيم الذي خلق كل شيء. وأنت سبحان الله عندما تنظر الآن في هذه المخلوقات العظيمة الجبال، ترى هذه الجبال الشامخة القوية الصلبة التي أنت لا تمثل عندها شيء الإنسان، من الذي خلقها؟ هو المولى سبحانه وتعالى. خلقها لمن؟ لك أنت أيها الإنسان الضعيف. إذا رأيت وتفكرت في هذا البحر، هذه المحيطات، كم فيها من أسماك وكم فيها من حيوانات، يعني عالم آخر سبحان الله. وهذه الحيوانات كلها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، الشمس والقمر والليل والنهار، يعني يمشي في نسق منظم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سبحان الله، الشمس هذا المخلوق العظيم الذي هو أكبر من الأرض بأعداد كثيرة جدا، نحن نراه صغيرا، وذلك للبعد. لو اقتربت الشمس من الأرض لاحترقت الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نور الذي يأتينا في هذه الدنيا من الشمس أو من القمر، هذا كله من نور الله عز وجل. الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي على المؤمن أنه يتفكر في آلاء الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله، رواه الطبراني بسند صحيح. لماذا؟ لأن القلب إذا عظم الله عز وجل سيعظم حرمات الله، وستنصلح أحواله، أحوال العبد ستنصلح. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا يدل على صلاح قلبه. وذلك أن تعظيم الله عز وجل هذا فرع عن ماذا؟ عن معرفة عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ويقول في ركوع: سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه. إذن هذا يدلك أيها المؤمن على عظمة الخالق. فحذاري حذاري أيها المؤمن من الذنوب والمعاصي، لأن أضرارها على العبد ضررها بالغ جدا، ولا سيما في القلب. فإذا ضعف الإيمان في قلب العبد فإنه مع ضعف الإيمان بسبب هذه الذنوب والمعاصي يضعف كذلك عظمة الخالق، وكذلك خشيته العبد من ربه عز وجل. فالله الله بالحرص على التفكر في مخلوقات الله التي تدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك الابتعاد كل البعد عن المعاصي والذنوب، لأنها تؤثر تأثيرا بالغا على المؤمن في ذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعظمون الله عز وجل حق تعظيمه، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على نبي محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 97 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ووقفنا عند الجملة الاسمية وهو مؤمن، وهذه الجملة جملة حالية، والواو واو الحال، وهي التي تسمى أيضا واو الابتداء. ومعنى الكلام على جهة التقريب: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمنا فلنحيينه حياة طيبة. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مؤمن خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية وهو مؤمن في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل عمل. والجملة الفعلية عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول في محل رفع. وجملة جواب الشرط بل وجملة الخبر فلنحيينه حياة طيبة. تقدم أن الاسم الموصول من مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، والخبر فلنحيينه حياة طيبة. الفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ودخلت الفاء على الخبر لأن من وهي الاسم الموصول فيها معنى الشرط وهو العموم، فيها معنى الشرط وهو العموم، ولذلك أشبهت أسماء الشرط، فاقترن جوابها أحيانا بالفاء كما هو الحال، بل فاقترن خبرها أحيانا بالفاء كما هو الحال في هذه الجملة: فلنحيينه حياة طيبة. والفاء زائدة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لنحيينه، هذه الجملة جملة فعلية، وهي الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ وهو الاسم الموصول من، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نحيين فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل نحيين ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. حياة مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيبة صفة لكلمة حياة، صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية فلنحيينه حياة طيبة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول من. ويجوز في من أن تكون شرطية، وظاهر كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن أن من في هذا الموضع ليست شرطية، وإنما هي
موصولية، ودل على ذلك أنه ذكر عند ذلك حكمها من أنها تكون للواحد وللاثنين وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا، وهو المعبر عنه بالموصولات المشتركة أو بالموصولات العامة، وعند ذلك يجوز أن تعامل بناء على لفظها، ويجوز أن تعامل بناء على معناها، واللفظ يعامل معاملة الواحد، والمعنى يعامل معاملة المجموع. ولذلك نجد أن الضمير عاد مرة على من مفردا، كما هو الحال في قول الحق تبارك وتعالى: فلنحيينه. فإن الضمير وهو الهاء ضمير المفرد أو ضمير الواحد، فعاد الضمير مفردا على الاسم الموصول من، ونجده عاد مجموعا أيضا أو عومل معاملة الجميع أي معاملة الجمع بناء على المعنى، فعاد الضمير مجموعا كما هو الحال في قوله: ولنجزينهم. فالضمير وهو هم عائد على الاسم الموصول من، فعاد عليه الضمير مرة بناء على اللفظ، فإن لفظه لفظ الواحد، وعاد عليه الضمير مرة بناء على المعنى، فإن معناه في هذا الموضع معنى الجميع، أو معناه في هذا الموضع معنى الجمع. والمتقدمون يعبرون بكلمة الجميع ويريدون بها الجمع. وقد جاء في كتاب معمر بن المثنى، وهو مجاز القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم

ناية الضمير وما شابه ذلك من الأسماء التي يكنى بها. فجاز في من أن تكون اسم شرط، وعلى هذا يكون هذا الأسلوب أسلوب شرط. وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط من، وفعل الشرط عامل، وجواب الشرط فلنحيينه حياة طيبة. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب فنقول: من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفعل الشرط عمل، عمل فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بمن، فإن من من الجوازم وهو يؤثر في المحل إن كان لا يؤثر في اللفظ. وهذه الجملة وهي جملة فعل الشرط: عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن في محل جزم. وجملة جواب الشرط: فلنحيينه حياة طيبة. وعلى هذا تكون الفاء رابطة لجواب الشرط. والجملة التي وقعت جوابا للشرط وهي الجملة الفعلية: فلنحيينه حياة طيبة في محل جزم، لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط جملة لها محل من الإعراب. فالشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، وأداة الشرط من من أدوات الشرط الجوازم. والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، والجواب مقترن برابط وهو الفاء. وقد تقدم أن من وهو اسم الشرط مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر. والصحيح أن خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط مجموع جملتي فعل الشرط وجواب الشرط، فمجموع الجملتين في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط، لأن المعنى لا يتم إلا بمجموعهما. ومن النحاة من يقول إن الخبر هو جملة فعل الشرط، فعلى هذا فالجملة عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط، وهذا الرأي منسوب إلى الجمهور. ومنهم من يقول إن خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط هو جملة جواب الشرط، فعلى هذا فإن جملة جواب الشرط وهي الجملة فلنحيينه حياة طيبة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من، فهذه الجملة في محل جزم باعتبارها جوابا للشرط، وهي في محل رفع باعتبارها خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط. والجملة أحيانا يكون لها أكثر من محل من الإعراب، أو أكثر من حكم من حيث الإعراب، فقد تكون جملة لا محل لها من الإعراب على وجه، وتكون جملة لها محل من الإعراب على وجه آخر. وهناك رأي آخر، وهو أن الخبر هو الجملة التي يكون فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فإن كانت جملة فعل الشرط فيها ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر، والجملة عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فيها ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل عمل، والضمير هو يعود على اسم الشرط أيضا. فجاز في هذه الجملة وهي جملة فعل الشرط أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط. والجملة فلنحيينه حياة طيبة وهي جملة جواب الشرط فيها ضمير يعود على اسم الشرط وهو الهاء الذي وقع مفعولا به، فجاز في هذه الجملة أيضا على هذا الوجه أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط من.
والجملة

0: الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
2: من أنباء الرسل.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سمعنا الأكارم، نحييكم عبر الأثير، ونحيي شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، حياكم الله دكتور.
2: أهلا وسهلا وبارك الله فيكم،
1: وها نحن نجدد اللقاء في هذه الرحلات الماتعة مع أنبياء الله الكرام عليهم السلام، متدبرين كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء من أنباء هؤلاء الرسل العظماء الذين هم نبراس البشرية وهداة البرية عليهم جميعا الصلاة والسلام. من الأنبياء الكرام الذين بعثهم الله تبارك وتعالى سيدنا صالح عليه السلام الذي أرسل إلى ثمود، وقد وردت قصته في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنباؤه في كتاب الله في عدد من السور الكريمة، وكانت لهم مواقف تجاه هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحكاها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، واليوم نتدبر ذلك مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي. تفضل شيخنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضلت، الحديث عن قصص الأنبياء وأحوالهم مع أقوامهم مما أثبتته آيات الكتاب العزيز، وأنزل الله تعالى في ذلك سورا وآيات كثيرة. وفي كتاب الله تعالى سورة القصص، وتناثرت قصص الأنبياء على مدى سور القرآن العزيز المتعددة المتنوعة، بعضها فيها طول وبعضها فيها قصر وبعضها فيها تفاصيل يخص بعض الأنبياء، وبعض الأنبياء إنما ذكروا ذكرا ليس عنهم تفصيل في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي صالح عليه السلام من الأنبياء الكرام العظام والقدماء في نفس الوقت. نحن نعلم أن هناك أنبياء كانوا قديمين من حيث الزمن، كالنبي نوح والنبي هود والنبي صالح عليهم السلام، وهناك أنبياء يعتبرون متأخرين زمنا كالنبي إبراهيم عليه السلام ومن بعده من ذريته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما عندما نأتي إلى الحديث عن النبي صالح عليه السلام ونعبر على آيات الكتاب العزيز، نعبر مع آيات الكتاب العزيز وسوره الكريمة، نجد أن النبي صالحا يقرن في كثير من المواضع بالنبي هود، كما يقرن قومه وهم ثمود بقوم النبي هود وهم عاد. فنجد ذكر النبي هود والنبي صالح عادة في سياق واحد، وكذلك عندما يأتي ذكر عاد أيضا يأتي معه ذكر قوم ثمود، وفي كل المواضع تقريبا يأتي ذكر عاد ثم ثمود، إلا في موضع واحد جاء ذكر ثمود قبل عاد في سورة الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وهذه الأشياء وهذه المعاني تناولناها في عدد من حلقات هذا البرنامج. والنبي صالح عليه السلام أيضا عربي، يظهر ذلك من اسمه فهو صالح عليه السلام، وكذلك بالنسبة لقومه عاشوا في منطقة الحجر التي نزلت فيها سورة كريمة سورة الحجر، وذلك يعني في اتجاه أو في الطريق المتجه من مدينة المنورة إلى بلاد الشام، كما يقال أو كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم النبي صالح في منطقة الحجر عندما ذهب إلى تبوك، والآن موقعها طبعا في المملكة العربية السعودية بالنسبة للحجر. وهناك عدد من الأشياء المتعلقة بالنبي صالح وكذلك بقومه والله سبحانه وتعالى بيّن أنهم من الأقوام ذوي القوة، وبيّن أنهم أثاروا الأرض وعمروها، وبيّنت آيات عديدات أنهم كانوا ينحتون الجبال بيوتا، يسكنون الجبال وكانوا يتخذون منها بيوتا ويتخذون من السهول قصورا. ويكفي في ذلك وصفهم كما ورد في سورة الفجر قوله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فهذا الوصف جابوا الصخر، الحديث عن التعامل مع هذه المكونات الصخرية وهذه الحجارة الصعبة، عدد من الأقوام كانوا أشداء، وآتاهم الله تعالى الكثير من النعم كما قال الله تعالى في سورة الشعراء: أتتركون فيما هاهنا آمنين، نعمة الأمان في جنات وعيون، نعمة الزروع والثمار والمياه المتدفقة في بلاد قاحلة لا توجد فيها مثل هذه النعم في كل المواضع، وزروع ونخل طلعها هضيم، النخل طبعا مورد غذائي مهم، وهذا الوصف طلعها هضيم سهل الهضم، حتى هذه النعمة متميزة فيها لذة وفيها سهولة ومفيدة بالتأكيد، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فهذه نعم آتاهم الله تعالى إياها، وأرسل الله تعالى إليهم النبي صالحا بعد أن قاموا بالعديد من الخطايا كما وصفهم الله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى وكفروا بالله وبدأوا في عبادة غير الله. وعندما جاءهم النبي صالح عليه السلام وبدأ يعظهم وينصحهم كما هي سنة الله تعالى، ربنا عز وجل رحيم بعباده فيرسل إليهم أنبياء كراما ومرسلين عظاما فينصحونهم بالتي هي أحسن وبأساليب متعددة. وفي كثير من الأحيان تكون ردة فعل الأقوام تجاه أنبيائهم ردة غير حميدة، ويقومون بالاستهزاء وبالتكذيب وبالسخرية، وكما وصف الله تعالى هؤلاء الأقوام في آية جامعة لهذه لردة الفعل هذه في قوله سبحانه وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهذه السنة عند في كثير من الأقوام تجاه دعوات أنبيائهم ورسالاتهم. والأنبياء عليهم السلام أوتوا الصبر والحكمة وإرادة الخير والرغبة في هداية الأقوام، فلذلك يتخذون عدة وسائل وأساليب لهداياتهم: النصح المباشر، الدعوة الفردية، الدعوة الجماعية بالقول وبالفعل وبالكثير من الوسائل، ويتحملون من أجل ذلك الأذى والعنت، وقد يصل الأمر أحيانا إلى القتل أو إرادة القتل كما هو الحال مع هؤلاء القوم وهم ثمود مع النبي صالح عليه السلام حينما خططوا لقتله. وربنا سبحانه وتعالى سمى هذا الأمر كيدا وسماه مكرا، قال الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فهذا الوصف وتعبير عن الخطة التي قاموا بها لأجل قتل النبي صالح عليه السلام، وكان ذلك طبعا بعد أن صبر النبي صالح عليهم وكذبوا وعاندوا، وكان هناك أيضا مجموعات منهم مستكبرة، هم الذين يسميهم القرآن العزيز بالملأ، فهناك ملأ الذين هم علية القوم ويسمون بالملأ لأنهم يملؤون العيون منظرا جميلا ويملؤون القلوب والصدور هيبة، ولذلك هم مالئون للقلوب وللعيون معا
1: من الوجاهة
2: من الوجاهة ونحو ذلك. وقام مجموعة منهم بهذا الدور الخطير تجاه رسالة النبي صالح عليه السلام وخططوا لقتله. وقبل ذلك طبعا قبل أن يصل الأمر إلى هذا الحد طلبوا آية على الرغم مما أعطاهم الله تعالى من النعم ومن رسالة الله تعالى نبي صالحا إليهم وصبر عليهم ونصحهم وبين لهم العاقبة وأنذرهم وعدهم بالخير إن استجابوا، وأنذرهم بالعذاب إن لم يستجيبوا، ثم طلبوا في النهاية آية، وربنا سبحانه وتعالى أيضا استجاب لذلك فآتاهم آية وهي الناقة. قال الله سبحانه وتعالى: ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، فآتاهم آية. طلب صالح عليه السلام منهم ألا يمسوها بسوء، كان المطلوب منهم ثلاثة أشياء: الأمر الأول أنها تشرب في يومها المحدد وهم لا يشربون، والعكس في اليوم التالي. الأمر الثاني أنها تأكل بدون أن تمنع، والأمر الثالث ألا تمس بسوء ولا تعقر ولا تؤذى. هذه الأشياء المطلوب منهم، طبعا هذا أشياء حقيقة سهلة، ولكن الإنسان المكذب والمعاند والمستكبر أحيانا لا يستطيع أن يستجيب حتى للشيء القليل، ونفسه تتعالى حتى عن الاستجابة اليسيرة، وأحيانا يكون ذلك من باب العناد، مع أن شأنه لا يقل ومنزلته لا تصغر إن استجاب لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر أنبيائه عليهم السلام.
1: إذا الاستجابة لأهواء النفس وأمرها بالسوء،
2: نعم،
1: في التعدي على، نعم، الآخرين وعلى
2: هؤلاء
1: الحقوق.
2: هؤلاء النوع من الناس في الحقيقة لهم صفات عجيبة: إن وعظوا لا يتعظون، وإن بين لهم ورأوا الحقيقة لا يستجيبون، وإن اقترب أمر العذاب أيضا يعطون تفسيرات أخرى لما يشاهدون من الأحوال والأهوال، فلا ينتهي بهم الأمر إلا بالدمار، وهذا شأن أكثر المكذبين والمعاندين. أيضا بجانب ذلك هناك قلة مؤمنة استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى من قوم النبي صالح. طبعا حتى أيضا ننصف الجميع، هناك قلة مؤمنة، وفي العادة هذه المؤمنة هم المستضعفون، ولكنهم هم عند الله تعالى ذو شأن عظيم وكبير وإن استضعفهم الناس، فالأكثر لم يستجيبوا وهم علية القوم، وهناك فئة مؤمنة أيضا قليلة استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم صالح عليه السلام.
1: إذن هكذا كان صالح عليه السلام يعاني بين قومه الذين كان أكثرهم فاسقين وجاحدين ومقاومين لدعوة صالح لهم للهداية وللرشاد، وما آمن معه إلا فئة قليلة من المستضعفين. نكمل هذا الحديث الشائق مع شيخنا السابعي بعد هذا الفاصل بحول الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.
2: لقد عدنا مجددا مستمعينا الكرام، فحياكم الله وإلى هذه الرحلة مع نبينا صالح عليه السلام لنتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء في أنبائه، لنكون آخذين منها ما نتعظ وتعتبر به نفوسنا بمشيئة الله تعالى، مع شيخنا الدكتور ناصر السابع.
3: نعم، انتهى الأمر بثمود أن عقروا هذه الناقة التي نهاهم الله سبحانه وتعالى عن أن يمسوها بسوء، وبينت آيات الكتاب العزيز ذلك في جملة من المواضع، مثل قوله سبحانه وتعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، هذا في سورة القمر، أيضا في سورة الأعراف فعقروا الناقة، وفي سورة الشمس: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، وفي آيات متعددة أخرى بين الله سبحانه وتعالى أنهم عقروها. طبعا الذي عقرها شخص واحد، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، والذين اتفقوا على ذلك مجموعة، والقرآن الكريم حدد 9 رهط منهم كانوا هم الذين يدبرون، ضمن الملأ أيضا هناك خصوصيات، هناك المكذبون وهم العدد الأكبر، ثم هناك الملأ وهم العدد الأقل، ثم في داخل هؤلاء الملأ أيضا مجموعة من الكبراء وعددهم 9، ولكن الذي عقر الناقة شخص واحد. طبعا هم لم يحملوا جريرة غيرهم، لأن هذا الشخص الذي عقر هو المنفذ فقط، ولكن هناك اتفاق من خلال مجموعة منهم، وهذا الاتفاق أيضا رضي به البقية، وبالتالي هم جميعا يتحملون هذا الجرم، اتفقوا على الجريمة جميعا ثم نفذ واحد، والعذاب الذي نزل بهم ليس من باب مؤاخذة الإنسان بجريرة غيره، وإنما هي مؤاخذة لنفس
2: اتفقوا عليه جميعا،
3: نعم، نفس الاتفاق وتآمروا، وهناك مسعى من الجميع، فضلا عن الآثام الأخرى من تكذيب برسالة الله وبالنذر ومن تكذيب النبي صالح عليه السلام ومن عبادة غير الله، فليس سبب العذاب واحدا، وإنما هناك مجموعة كثيرة من الأسباب. ولكن فيما يخص الأنبياء عليهم السلام: إن أنذروا قومهم بشيء فسيقع كما قالوا، وهذه يعني قاعدة في القرآن الكريم، أن أنبياء الله تعالى إذا قالوا لقوم، إذا أنذروا قوما شيء محدد فسيقع كما أخبروا، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان في الآخرة، فهم ينقلون الخبر الصادق والنبأ اليقين عن الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يتكلموا من ذات أنفسهم، وإنما ينقلون أمر الله تعالى وخبره الصادق، فوقع كما قال أو كما أنذرهم النبي صالح عليه السلام. بعد أن عقروا الناقة ظلوا 3 أيام. طبعا هذه المعلومات كلها واردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في شأن ذلك في سورة هود: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. فهذا التحديد قرآني.

0: بأي سوء فالعذاب يأتي قريبا مباشرة بعد هذا الفعل، بعد هذه الجريمة. وفعلا ظل الأمر 3 أيام، وعبر الله تعالى في سورة أخرى وفي آية أخرى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. طبعا الحين هنا قد يكون مدة طويلة وقد يكون مدة قصيرة، لكن المقصود أنهم أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من النعم والمتع، ظلوا فترة طويلة من الزمن، ربما تكون قد وصلت إلى عقود من السنين. لكن بالنسبة للعذاب هناك يعني زمن محدد، وهو زمن قصير، وهو 3 أيام، ثم بعد هذه الأيام الثلاثة نزل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الأمر أيضا محتاج إلى تفاصيل في نوع العذاب وفي وصف، في الوصف القرآني للعذاب الذي نزل بثمود قوم النبي صالح عليه السلام.
1: عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أزكى الصلوات والتسليم على ما قاموا به مما بلغوا من رسالات الله. وهذه المشاهد المهيبة في مثل هذه القصص الحق والأنباء العظيمة تجعل الإنسان يعتبر وأيضا يتفكر فيما بثه الله تبارك وتعالى من آيات وسنن في هذا الوجود. نسأل الله السلامة والعافية. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر السابع على هذا العطاء. شكرا لكم سمعينا على حسن إصغائكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. إلى ذلك من الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابع، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء.

0: في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. ناقش مجلس الدولة مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما ناقش دراسة تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. التقى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام بمعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون القائمة بين وزارة الإعلام وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج والجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإعلامي الخليجي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي وتوسيع مجالات التعاون في مختلف البرامج والمبادرات الإعلامية. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في محافظة مسندم، وتمتد الاتفاقية على مساحة تقدر بأكثر من 5700 كيلومتر مربع وتضم حقلي بخا وغرب بخا المنتجين. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وبحضور معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. انتخبت سلطنة عمان للمرة الثانية على التوالي عضوا في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة 2027-2031، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت على هامش الاجتماع 21 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وتأتي إعادة انتخاب سلطنة عمان في عضوية لجنة حقوق الطفل للمرة الثانية على التوالي لتؤكد على المكانة التي تتمتع بها سلطنة عمان على الصعيد الدولي وحرص الدول الأعضاء على أن تكون ممثلة في هذه أو ممثلة في هذه اللجنة ذات الأهمية. وستوفر عضوية سلطنة عمان الفرص لتعزيز التعاون مع الأعضاء الآخرين وتسهم بفعالية في تحقيق هدف اللجنة المتمثل في حماية حقوق الأطفال على مستوى العالم ودعم الطموح المشترك في توفير بيئة آمنة وصحية ومزدهرة لجميع الأطفال. وتشكل عضوية سلطنة عمان في لجنة حقوق الطفل تأكيداً على التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. أعلنت باكستان عن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الأسبوع القادم في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام آباد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح طاهر أندرابي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في تصريح له أن المباحثات ستستأنف منتصف الأسبوع القادم عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي التي تنص على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا جولة محادثات مطولة يوم الأحد الماضي في سويسرا، بدأت بلقاءات بين وفود سياسية واستكملت لاحقا عبر فرق تقنية وفنية متخصصة. وفي لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان، مشددا على استمرار ما وصفها بالمنطقة الأمنية. وتأتي تصريحاته في وقت تتواصل فيه مباحثات أمريكية إيرانية بشأن اتفاق أولي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وسط خلافات حول عدد من الملفات الرئيسية. وتسعى الولايات المتحدة عبر جولة لوزير الخارجية ماركو روبيو في المنطقة إلى تطبيق بنود الاتفاق المقترح مع طهران. في المقابل، تواصلت التوترات الميدانية في جنوب لبنان مع تسجيل غارة إسرائيلية جديدة، بينما تؤكد إيران أن وقف القتال في لبنان يمثل أولوية في أي اتفاق نهائي. استشهد طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف تجمعا للمدنيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. يأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي تترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك مناطق تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين. وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني متأثرا بجروحه اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسللت إلى بلدة اليامون وأطلقت النار صوب شاب فلسطيني كان داخل منزله أو كان داخل منزل وأصابته بجروح ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. أعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في مصرع نحو 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. وقالت الرئيسة الفنزويلية إن الحكومة الفنزويلية تتابع عمليات الاستجابة والإغاثة، وأوضحت أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر تسببا في أضرار واسعة النطاق. وتواصل فرق الإنقاذ والإغاثة أعمالها في المناطق المتضررة، بينما حذرت السلطات الفنزويلية السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية إضافية خلال الساعات المقبلة. واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم مقتربة من مستويات ما قبل الحرب، وبددت التوقعات بارتفاع المعروض من الشرق الأوسط المخاوف المتعلقة بالطلب. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أغسطس إلى 1.6% لتصل إلى $72.50 للبرميل. أقر مجلس جامعة السلطان قابوس خلال اجتماعه اليوم مشروع اللائحة الأكاديمية المحدثة للدراسات الجامعية الأولى، كما وافق على إضافة مواد لحسم حالات التعادل ضمن شروط القبول لبرامج البكالوريوس بكلية التربية. واعتمد المجلس استحداث تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم بهدف رفد سوق العمل بكفاءات تتمتع بمعارف ومهارات في مجال تقنية النانو، كما وافق المجلس على استحداث تخصص التربية الخاصة
ضمن برنامج ماجستير الآداب في علم النفس بكلية التربية. وأقر المجلس مشروع الميزانية السنوية للجامعة للعام المالي 2027 للميلاد، مشيدا بجهود الجامعة في رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد بما يدعم تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمؤسسية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التعليم رئيسة مجلس الجامعة. استقبل معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معالي سيف النصر التجاني وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان الذي يزور سلطنة عمان حالياً. وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وعلى هامش المقابلة وقعت سلطنة عمان ممثلة بشركة موانئ أسياد والمناطق الحرة التابعة لمجموعة أسياد وجمهورية السودان ممثلة بهيئة الموانئ البحرية على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل البحري بين البلدين الشقيقين. وتركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في تخطيط وتطوير الموانئ والبنية الأساسية والمرافق البحرية إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل والزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والإدارية بين المختصين من الجانبين. وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص التعاون المستقبلية والمشروعات المشتركة التي من شأنها دعم حركة التجارة البحرية وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين الشقيقين. أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة برنامج امتداد للمحطات المجتمعية للطاقة الشمسية بهدف توسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة وتمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على منافع الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى تركيب أنظمة خاصة. البرنامج يعد أحد المبادرات الوطنية الرائدة لدعم الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال إنشاء محطات شمسية مجتمعية مرتبطة بالشبكة الكهربائية العامة بما يسهم في خفض تكاليف الكهرباء على المستفيدين. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا.

0: فمن
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شذرات
0: إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
2: لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قلت تشهدا جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قرأ التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت فالعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. لازال الحديث حول الزيادة في الصلاة. عرفتم سابقا على أن الصلاة هيئة مخصوصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني فصلي، لا تصح فيها الزيادة ولا النقصان، أليس كذلك؟ تقدم الكلام على هذا. هناك أشياء تعتبر زيادة لكن غير ناقة للصلاة، فالنووي ذكرنا في هذه الأبيات أربعة أشياء. هذه الأربعة أشياء تعتبر زيادة في الصلاة، ولكن هل هي ناقضة؟ لا، غير ناقضة. فبعضها زيادات تكون، بعضها زيادات الأربع تكون واجب، تكون واجبة يعني، من بعضها زيادات واجب، وبعضها مندوب، وبعضها جائز. تقدم الكلام على شيئين، على إيش؟ من الزيادة الأولى زيادة التشهد، اللهم مثلا إذا قرأ التشهد بعد أن قضى ما عليه وجلس، المأموم إذا دخل مع الإمام وقد فاته شيء من صلاته وتشهد مع الإمام تشهد أخير، أليس كذلك؟ فإذا قام وقام عليه وجلس قبل أن يسلم عاد التشهد أول مرة ثانية، هل هذه الجهالة تنقض الصلاة؟ قال لا، ماذا في الصلاة؟ ما كذلك؟ عرفتم سابقا أن قراءة التحيات، تكرار التحيات في الصلاة ناقض للصلاة، هذا إذا كان التشهد الأول. التشهد الأول مر عليكم الكلام هذا، ومنع تكراره للحمد وللتحيات بمعنى الحمد، ونقبوا صلاة ذا المكررين وعذر الناس هنا هناك فعذر. لكن هذا كان بالتشهد الأخير، إذا قضى مستدرك ما فاته ثم جلس، هو إيش ينبغي له أن يجلس وماذا؟ ويأتي بالدعاء الذي تعود أن يأتي به قبل التسليم، ما كذلك؟ ثم يسلم. لكن هو لو جلس وعاد التحيات من أولها، على هل هذه زيادة تنقض الصلاة؟
5: لا.
1: لا. والزيادة الثانية التي تقدم الكلام عليها إيش؟ صلاة المسافر خلف المقيم. صلاة المسافر خلف المقيم. المسافر يجب عليه أن يصلي في السفر كم؟ ركعتين، أليس كذلك؟ إلا في بعض الحالات. ومن هذه الحالات إذا صلى خلف إمام مقيم وجب عليه أن يصلي 4 ركعات. ما كذلك؟ وتقدم الكلام أيضا على هذا. تقدم الكلام على هذا. لكن بس بالنسبة إلى الدرس الماضي الذي هو في صلاة المسافر خلف المقيم، نناقشكم في بعض المسائل التي مر ذكرها التي هي تتعلق بصلاة المسافر خلف المقيم. السؤال لو أدرك المسافر الركعة الثالثة وصلى مع الإمام ركعتين، هل عليه قضاء ركعتين أوليين ولا ما عليه؟
5: نعم شيخ،
1: نعم
5: عليه قضاء.
1: عليه. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن يصلي كم؟
5: 4 ركعات.
1: وكذلك؟
5: نعم.
1: طيب سؤال آخر، لو الإمام المقيم استخلف مسافرا، من وراءه مقيمون ومسافرون، لكن طرى عليه شيء في صلاته فاستخلف أحد مسافرين، هل يكمل بهم صلاة الإمام 4 ركعات ولا يكمل بهم صلاته ركعتين؟
5: نعم.
1: فضل مدخل ده
5: يصلي بهم 4 ركعات.
1: 4 ركعات، لأن دخل على أن يصلي 4 ركعات مع الإمام، أليس كذلك؟
5: بلى.
1: وجب عليه أن يكمل كم؟
5: 4 ركعات.
1: حيث يتقدم ويصلي بهم كم؟ 4 ركعات. يكمل بهم 4 ركعات، ما كذلك؟ طيب. من المسائل التي مر ذكرها أيضا معكم، إذا فسرت صلاة المسافر ليصلى خلف المقيم، يعني المسافر صلى خلف إمام المقيم وفسد عليه الصلاة، هل يقضيها 2 ركعات ولا 4 ركعات؟
5: نعم.
1: تفضل.
5: يقضيها
1: 4 ركعات. نعم. طيب كريم ماذا تقول ده؟ نعم تفضل.
5: نعم. إذا دخلها بناقض
1: نعم
5: يقضيها 4. وإذا لا دخلها مع الإمام 2 ركعات يقضيها.
1: ما لم أفهم الجواب. قلت إذا دخلها بناقض قضاها 2.
5: نعم.
1: كذا؟
5: نعم.
1: وإذا انتقضت عليه بعد أن أحرم يقضيها كم؟
5: 4 ركعات.
1: 4 ركعات. نعم. 4 ركعات. هكذا؟
5: نعم. طيب. كذا.
1: طيب. لو واحد منكم قال يسأل يقول بالأمس صلاة العصر صليت خلف إمام مقيم وتبين لي أني صليتها بدون وضوء، ناسي بدون وضوء، كيف أقضيها الآن؟ نعم. يسأل هو الآن. نعم.
5: يأتي بها ركعتين.
1: ركعتين يقضيها 2. نعم. لأنه نمت العقل. طيب. نعم. لو واحد منكم يقول على صليت خلف الإمام المقيم بالأمس صلاة العصر ونسيت الركوع ولم أذكره إلى الآن، يعني كيف أقضيها؟
5: نعم.
1: أربع ركعات، لأن فسدت عليه بعد إيش؟ بعد أن دخل مع الإمام، ما كذاك؟
5: نعم.
1: طيب لا بأس. يتقدم الكلام مسائل متعددة على هذا الكلام في التي تتعلق بصلاة المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم. واضحة؟ طيب عدنا ننتقل لزيادة الثالثة. مو الثالثة، قال وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين. وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين. وإن يجد في الميت، مو معنى في الميت، في صلاة، صلاة الميت، صلاة الميت. تعرفون الصلاة على الجنازة لكن حال يصلي فيها التكبير، كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات، ما كذا شيء؟ ورد أنه عليه الصلاة والسلام كبر 4 وكبر 5 وكبر أكثر من ذلك، لكن في خلافة عمر أجمعوا على إيش؟ على 4 تكبيرات. حيث لو زاد مثل أحدكم مثل في صلاة الميت كبر 5 أو كبر أكثر زاد تكبيرتين، هل هذه الزيادة تنقض الصلاة؟ ما الجواب؟ الجواب لا. ولكن هل ينبغي أن يزيد؟ لا، ينبغي أن يزيد. صار على إيش؟ على 4، على ما وقع عليه إجماع في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك وإن يزيد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، مو معنى اثنتين أو تكبيرتين. نعم. أنتم تعرفون صلاة الميت على أنها هي فرض عليه إيش؟ على الكفاية، فرض على الكفاية. إيش معنى فرض الكفاية؟
5: نعم، إذا قام به البعض سقط عن الباقي.
1: سقط الباقين. هي لك الحال الأشياء التي تتعلق بالميت هي فرض الكفاية، غسل وتكفين صلاة دفن، فرض كفاية للميت يعني. إذا قام بها البعض سقط على الباقين. وكذلك نعم. وهي كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات. هذا هنا الكلام إيش؟ هل لو زال تكبيرة أو تكبيرتين؟ قال بعدم إيش؟ بعدم النخب. هذا لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام كبر أكثر من 4 ركعات. واضحة؟ نعم. ويجب في الميت، في الميت والعيدين تكبير. طيب سؤالنا، متى يصلى على الميت؟ قبل الغسل ولا بعد الغسل؟ قبل أن يغسل ولا بعد أن يغسل؟
5: نعم، بعد أن يغسل.
1: بعد أن يغسل. أحسن شو قال؟ ويجز في الميت وماذا؟ والعيدين. والعيدين أي في صلاة العيدين. ما المراد بالعيدين؟ عيد الأضحى وعيد
5: الفطر.
1: الفطر. عيد الأضحى وعيد
5: الفطر.
1: الفطر. للمسلمين في السنة عيدان. ما كذاك؟
5: نعم.
1: زيادة، عيد الفطر وعيد أضحى، كذلك في حديث أنس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذا اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى ويوم الفطر هذا في... لكن عيدان عند أولي النهى من مكة بكر، عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغى السلامة في غدي، الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى السنة، السنة. لكن للمسلمين عيد أسبوعي، ما كذاك؟ وهو يوم الجمعة الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. مما ميز الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة إيش؟ أن اختار لهم يوم الجمعة عيدا أسبوعيا يتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل. هذا عيد أسبوع. والمراد بالعيدين هنا صارت عيدين، صارت عيد أضحى وعيد الفطر، وهي ركعتان بالتكبير في ضحوة الأضحى والفطور. فيخرج الإمام للمصلى وصف من وراءه وصلى، يقرأ بالحمد وما تيسر جهرا، وذاك بعدما قد كبر. عيد أضحى وعيد الفطر. زين، في هاتين الصلاتين المشيش مشروع التكبير، وهي ركعتان بالتكبير. شو عارفين التكبير؟ إيش تكبير؟ التكبير جاء على خمسة وقوع خمسة. في حديث ابن عباس ماذا قال ابن عباس؟
5: نعم.
1: روي نعم.
5: عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء كبر سبعة ومن شاء كبر تسعة وإحدى عشرة وثلاثة عشرة. رواه الطحاوي.
1: أحسن شكرا شكرا. وللتكابير وجوها ذكروا. وللتكابير وجوها ذكروا. جميعها طرق لمن يكبر. بطل أبيات. وللتكابير وجوها ذكروا. جميعها طرق لمن يكبر. فمن يشاء كبر فيها سبعة. ومن يشاء كبر أيضا تسعة. ومن يشاء يكبرا إحدى عشر. ومن أراد فثلاثا مع عشر. وهذه أقصى الوجوه فاعلما وفعلها من بعد ما قد أحرم. يكبرن الخمسة ثم يقرأ والباقي يفعلنه في الأخرى. فالخمس بعد أن قرأ والباقي بعد ركوعه بلا شقاق. هذا هو الحال لمن قد كبر أقصى التكابير على ما ذكر. عرفتم أن التكبير تكبير العيد وجوه أربعة أربعة كما ذكر في حديث العباس سبع من يشاء كبر سبعا ومن يشاء كبر تسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة. كيف صورة قبل نذكر صفة التكبير ومن بعد نذكر كيف الزيادة الزيادة. عرفتم أن الآن لصلاة العيد للتكبير في صلاة العيد كم وجه؟ أربعة وجوه ما كذاك؟ فإذا كبر مثلاً ثلاثة عشر تكبيرة إذا كبر ثلاثة عشر تكبيرة يكبر خمس تكبيرات بعد الإحرام وخمس تكبيرات بعد القراءة من الركعة الثانية وثلاث تكبيرات بعد أن يرفع رأسه من الركوع بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يكبر كم؟ ثلاث تكبيرات. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكبر في الركعة الأولى بعد الإحرام ثمان وبعد القراءة من الركعة الثانية كم؟ خمس ما كذاك؟ ثمان زائد خمس كم؟ طيب طيب. والوجه الثالث أن يكبر في الأولى سبع وفي الركعة الثانية بعد القراءة كم؟ ست. الوجه الرابع يكبر في الركعة الأولى بعد الإحرام ست وفي الركعة الثانية بعد القراءة كم؟
5: سبع.
1: نعم. لمن كبر ثلاثة عشر تكبيرة كم وجه في صفة التكبير؟
5: أربعة
1: وجوه. خمس وخمس وبعد الركوع كم؟
5: ثلاث.
1: لكن عاد بقية الوجوه ما شكوا بعد الركوع. من يكبر في الركعة الأولى ثمان وفي الركعة الثانية خمس.
5: خمس.
1: الوجه الثالث سبع وبعد الإحرام وست بعد القراءة من الركعة الثانية. زين. والوجه الرابع عكس هذا القول عكس هذا الوجه. ست في الركعة الأولى بعد الإحرام وسبع بعد القراءة من الركعة الثانية. شوف هذا في هذا العدد لك أربعة وقوف. أربعة. سمعتم؟ ضبطتم الآن ولا لا؟ طيب. زين. طيب حديث له بقية نكمل إن شاء الله بقية الدرس في الحلقة الآتية. لكن انتبهوا وعرفوا هذه الوجوه ولعلكم تحفظون الأبيات. زين. بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
5: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
5: آمين.
1: ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
5: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
5: آمين.
1: واجعله وارث منا واجعل ثورنا على من ظلمنا.
5: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا.
5: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
5: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
5: آمين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نحن اليوم نتدبرها هي كلمة حنيفا، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أيها المستمعون والمستمعات، إننا نقف اليوم مع هذه الكلمة التي وردت في هذه الآية. هذه الآية تستعرض شخصية من أعظم شخصيات الوجود الإنساني، شخصية الأب الثاني للبشر بعد نوح عليه السلام، إنه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فهذه الآية تكشف حقيقة إبراهيم عليه السلام، وتبين منهجه، وتوضح طريقه، وتعرض صفته الكبرى التي اختصه الله بها، ألا وهي أنه كان حنيفا. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة حنيفا من الكلمات القرآنية العميقة التي تحمل معنى راسخا في العقيدة والعبادة والسلوك، وأصلها في اللغة الميل، إنه الميل عن الباطل، الميل عن الباطل إلى الحق، والميل عن الشرك إلى التوحيد، والميل عن الضلال إلى الهدى، والميل عن الاعوجاج إلى الاستقامة. الحنيف هو الذي مال عن كل دين معوج، مائلا بكليته إلى دين الله الحق. فليس الحنيف من آمن بالحق فقط، بل هو الذي أعرض عن الباطل وترك الضلال ونبذ الشرك وتوجه توجها صادقا كاملا لا رجعة فيه نحو رب العالمين. إبراهيم عليه السلام هو نموذج للحنيفية الخالصة. إن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، فاليهودية ظهرت بعده، والنصرانية جاءت بعده بقرون طويلة، وإنما كان على دين الله الخالص، دين التوحيد الذي لا تشوبه شائبة شرك، يصفه الله عز وجل في القرآن في مواضع عديدة في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وقال: واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالحنيفية ليست مجرد كلمة، بل إنها منهج حياة. حنيف في عبادته فلا يسجد إلا لله، حنيف في توحيده فلا يخاف إلا من الله، حنيف في قلبه فلا يلتفت إلا إلى غير الله، حنيف في سلوكه فلا يميل إلى باطل ولا يتبع ضلالا. حنيفية إبراهيم هي الإخلاص المطلق، ولذلك قال الله عز وجل عنه: وما كان من المشركين، لتأكيد كمال التوحيد وتمام الإخلاص. فهي تجليات الحنيفية في موقف إبراهيم. الحنيفية ليست فكرة بل هي واقع تتجلى في المواقف، وقد اختار إبراهيم عليه السلام الله عز وجل على السلامة والتوكل على الخالق على الخوف من الخلق، فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أيها المستمعون والمستمعات، ما نزلت هذه الآية لتخبرنا فقط عن إبراهيم، بل نزلت لتقول لنا كونوا مثل إبراهيم في حنيفيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعث بالحنيفية السمحة، أي بالدين المائل عن الشرك، المائل إلى اليسر والخير والحق. فما أحوج الأمة اليوم إلى أن تعود إلى حنيفية إبراهيم في إخلاص في العبادة وصدق في العمل ووضوح في الهوية وثبات

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: حياد صفري. يا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنعمه وفيض كرمه، له الحمد من بلج الصبح وأرسلت الشمس تباشيرها الذهبية وانطلقت للصالحات نفوس أبية. استخلفنا الله تعالى بحكمته في هذه الأرض لعمارتها وحفظ مواردها أمانة، من مقتضياتها صونها عما يضر بالبيئة وحماية آية التوازن الكوني. ومن المفاهيم المعاصرة التي يسلط عليها الضوء مفهوم الحياد الصفري، ويشمل المساعي الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وخفض ما ينجم عن الأنشطة البشرية إلى أقصى حد ممكن، وصولا إلى جعل أثرها الصافي معدوما أو قريبا من الصفر، أو بالانتقال إلى الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح، أو الاهتمام بوسائل التعويض أو الامتصاص للانبعاثات، وتحسين قدرة التربة والمحيطات على تخزينها وإيجاد الحلول التقنية المناسبة مع الحلول القائمة على العناية بالطبيعة لتجنب الكوارث المناخية الشديدة. وهو توجه حميد ينسجم مع روح شريعتنا الغراء، فمن مراشدها الوضاءة النهي عن الإفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن السلوك التعبدي في حياة النفوس المؤمنة المحافظة على نقاء الهواء والحرص على ترشيد استهلاك الطاقة والعناية بغرس الأشجار وحسن إدارة الموارد البيئية، فهي من العبادات عندما يقصد بها حفظ نعم الله وصون مصالح البشر. ونجد في الهدي النبوي الشريف أن غرس الشجرة صدقة جارية تنفع الإنسان والحيوان والطير، والنفوس المؤمنة تدرك أن ما جعل الله في هذا الكون من النعم هي أمانة نيطت بها ومسؤولية ألقيت على عاتقها، ما يدفع كل فرد ليتعامل مع البيئة بروح المسؤولية وانتهاج الشكر، مجانبا الإسراف والتبذير على اهتمام بترك أثر نافع للأجيال القادمة وبدر مثمر يجنيه الخلف. وبذلك يحول المؤمن الحياد الصفري من هدف بيئي إلى صورة رائعة من صور الوفاء بأمانة استخلافه، مجسدا بحسن عمله معاني الشكر والإصلاح والرحمة التي حضه عليها دينه الحنيف. لك الحمد، لك الحمد ما لاح في الأفق بدر وشمس، وما فاح ورد وزهر، لك الحمد ما سبحتك نجوم وأنشد حمدك نهر وبحر، وما ابتسم الروض من دمع غيم وعم البلاد إذا فاض بشر، وما تاقت الروح للشكر حبا وعمر بالشكر سر وجهر.

0: فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يطل الصباح فتلبس الآفاق وشاح النور، وينطلق المخلصون إلى سبيل سعي مشكور.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: هيام تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي هو حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج من قضايا اجتماعية، وكذلك بعض الأخلاقيات التي تؤدي بإذن الله تعالى إلى السعادة، وبدونها تؤدي إلى التعاسة والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأتمنى أن تقضوا معنا خلال هذه الدقائق أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. في بداية كل حلقة لا بد علينا ولزاما ويشرفنا ذلك أن نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، ضيف برنامج الأمم الأخلاق. نستفيد من علمه في كل حلقة من الحلقات، ونتفاجأ بكثير من القضايا التي نمر عليها مرور الكرام، وتتضح في عقولنا الكثير من الإلهامات والكثير من الأمور التي كان ينبغي أن نتدبر فيها بشكل أكبر. فأهلا وسهلا بك ومرحبا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا دكتور هلال.
3: حياكم الله شيخ أحمد وجزاكم الله خيرا، وما زلنا مستمرين في هذه الحلقة حول موضوع مقاصد الإسلام من الزواج، والحلقة الأخيرة كانت نصائح أب لأبنائه حول مسألة التعاون. بدأنا بموضوع التعاون، ومن ضمن التعاون أيضا يكون في اختيار شريك الحياة، فعلى الولد وعلى البنت ألا يغتر بالشخص المتقدم، وإنما يكون التعاون بين الأسرة سواء من الأب ومن الأم، ويسأل عن هذا الإنسان من جهة نسبه وأصله وكفاءته وأخلاقه والجانب المال، وأيضا من النساء يسألون عن هذه الأسرة. أنا ما بغى أبدأ بقصة سلبية، لكن حتى نستكمل الموضوع، هذه قصة أخبرنا بها أحد القضاة حول قصة بنت تخرجت من الجامعة وكانت درجاتها عالية، حتى تحصل على عمل اشتغلت أو عملت في مكتب، وعلى مرور الأيام أعجبت بصاحب المكتب وهو متزوج وكبير في السن، ربما هو في نهاية 40 وهي في بداية 20. كلما يتقدم الخطاب للبنت البنت ترفض، تقول أريد دراسة، أريد أعمال، أريد أتوظف، كلما تأتي في كل مرة تأتي بعذر. بعدين تفاجأوا أن صاحب المكتب تقدم لخطبتها، قال الأب والأم ما عندنا مشكلة، لكن إحنا بنسأل عن هذا الرجل. سألوا عنه، قالوا اتضح أن هذا الرجل إنسان سيء، أخلاقه سيئة، ونحن يعني ما نرحب بهذا الشخص أن يكون فرد من أفراد هذه العائلة. البنت أصرت، وكما يقال هو دهى بها، قال أنت أرفعي قضية في المحكمة، وتم تزويج البنت هذه في المحكمة. الأهل شعروا بالعار وقالوا أن احنا متبرين من هذا البنت كليا. سبحان الله، بعد سنتين تضح البنت أن هذا الرجل بالفعل سيء، وطلقها ورماها. الأهل ما تقبلوها أبدا، إلى أن تدخلت بعض المؤسسات كوزارة التنمية الاجتماعية وبعض المؤسسات، وأرجعوا البنت بعد محاولات قوية إلى الأسرة، لأن بقت تتنقل من سكن إلى سكن آخر. فسبحان الله، كانت نهاية البنت مؤلمة، وبنيت على نقص في المعلومات، وكما يقال استكفت بعقلها وبذكائها وبثقافتها عن رأي الأهل الأب والأم، وكانت النهاية صعبة. أتيت بهذه القصة حتى تعقب عليها الشيخ أحمد بن سعود السيابي وتستكمل حديثك اللي كان في الحلقة السابقة، فالآن ميدان لفارسه، فأهلا وسهلا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني لا شك في الحقيقة إنما اشترط الإسلام إذن الولي أو موافقة الولي، لم يعني اشترط ذلك اعتباطا، إنما هي لمراعاة هذه الظروف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تعالى عندما اشترط الولي يعني في الدين الإسلامي لمثل هذه الأمور، لأنها دائما تكون معلومات البنت معلومات ناقصة في الحقيقة عن الخاطب. الخاطب رجل ومن قبيلة أخرى ربما يكون،
3: ومن بلاد بعيدة،
4: فما تعرف شيئا، الذي يعرف هو الرجل، لأن الرجل هو الذي يسأل الرجال. لا يمكن أن يعرف الرجل إلا الرجل، ولا يمكن أن تعرف المرأة إلا المرأة، ذكرنا سابقا في حلقات سابقة. فإذن الولي وموافقة الولي في الحقيقة هذا أمر لا بد منه، وعلى أي بنت أن لا تترفع عن رأي والدها، عن موافقة والدها، يعني لأن الولي هو أحنى على ابنته.
3: صحيح.
4: وهو يعني لا شك إن ابنته بضعة منه، فهو يحافظ عليها، يريد أن يضعها في المكان الصحيح
3: الآمن ويطمئن.
4: هناك في رواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: الزواج رق، النكاح رق، فانظروا يعني في من تجعلون كرائمكم. يعني معنى ما قالت هكذا أن النكاح رق، يعني لأن تسلم البنت إلى رجل، إلى أسرة ربما يعني ليس مناسبا لها، وهي لا تدري، هي شافت المنظر، منظر الرجل، أو إذا كان معها في مدرسة أو في الدراسة أو في العمل، في العمل، بس ما تعرف، لأن لابد للشيء له أصول، لابد الشيء له، كل شيء له أصول. المرأة لها أصول والرجل له أصول، هذه الأصول هي التي تغذي الرجل وهي تغذي المرأة. فبالتالي هذه من يعرفها، كما قلنا، من يعرفها أصول المرأة تعرفها أم البنت، وأصول من النساء، وأصول الرجل من الرجال يعرفه الرجل. فالحوادث في هذا كثيرة جدا، يعني يغرر بالكثير من البنات ثم يقعن في هذه الفخاخ، وبالتالي يندمن ولا تحين مندم. فلذلك على أي بنت أن ترجع إلى رأي ولي أمرها وأن تأخذ منه الموافقة. ولا شك أن الأب ما يضع بنته هكذا كما قالت السيدة عائشة: النكاح رق، فانظروا في من تضعون كرائمكم. يعني فلا بد من موافقة الولي. فلذلك يعني الشروط الأركان الأربعة أو الشروط الأربعة هي موافقة الولي مع رضا البنت. طبعا كذلك بعض الأولياء يزوجون بناتهم من غير رضا بناتهم، وهذا خطأ،
3: إكراه،
4: فهذا لا يجوز الزواج بالإكراه،
3: وهي
4: غير راغبة وترفض رفضا قاطعا، ولكنها تزوج رغبة أن فيها، هذا طبعا لا يجوز. لا بد من أن تكون البنت راضية على هذا الزواج حتى يتم الزواج. لكن هي أيضا كذلك ما تستقل برضاها وتقول بس أنا أريد هذا، يعني وتحمل والدها على على على على على ذلك، أو تزعل عن والدها، أو تذهب إلى المحكمة وتزوج من قبل المحكمة وكأن لا ولي لها.
3: صحيح.
4: يعني دائما كما يقال الحاكم، الآن طبعا القاضي هو الحاكم، في ولي من لا ولي له.
3: صحيح.
4: فإذا كان هي عندها ولي، لماذا تترك وليها وتذهب إلى المحكمة وتكون ويكون القاضي هو وليها، أو المحكمة هي ولي أمرها، وهي عندها ولي من نسب،
3: وتقر أبوها وأمها للمحكمة.
4: صحيح. يعني أبوها هو الذي رباها وتزوج أمها ورباها وأنفق عليها وعلمها، يجب أن تكون وفية لوالديها ولوالديها بالذات.
3: نعم. ربما هذا يرد على فكرة الزواج المدني.
4: نعم.
3: أن يكون زواج في المحكمة.
4: طبعا هذا ما يعني لا لا لا لا لا يستسيغ عن كل إنسان، لأن عندنا في المجتمع العماني غير متقبل الزواج في المحكمة حقيقة.
3: صحيح.
4: يعني الزواج، أنا أذكر يعني جاءني شخص يعني وقد خطب فتاة وقد رفض أولياؤها أن يزوجوه، فكانت هي راغبة أن تذهب إلى المحكمة، ولكني نصحت الزوج، قلت لهم لا تذهبوا إلى المحكمة، انظروا وستأتي الموافقة، طالما أنك أنت من قبيلة وهي من قبيلة، يعني أو من أسرة وهي من أسرة،
3: الموافقة ما سهلت،
4: الموافقة سوف تأتي بمرور الزمن،
3: أصبر قليلا،
4: فأحسن الصبر ولا تذهب. إذا ذهبتم إلى المحاكم، إلى المحكمة، أنا أعرف
3: إن ردة الفعل،
4: يعني ردة الفعل، وأن يعني أهلها يعني يرفضوك ويرفضون أسرتك ويرفضونها،
3: يغضبون عليها
4: ويرفضونها ولا يتقبلونها
3: أبدا.
4: ثم حتى في النهاية أولادكما يقال إن أمهم تزوجت من المحكمة،
3: وهم محتاجين إلى أهلهم في كل الأحوال.
4: طبعا. حتى الأولاد يعيرون من قبل الناس بأن أمهم تزوجت في المحكمة.
3: دام وصل المحكمة انتشر الخبر، يعني
4: انتشر الخبر. فصبر ذلك الرجل وصبرت تلك الفتاة حتى نال موافقة الأهل فتزوجها وارتاح الجميع.
3: لو راح المحكمة كان سبحان الله المآلات تكون صعبة طبعا وعكسية عليهم،
4: ما طيبة ما طيبة. فلذلك يعني قضية النسيج يجب أن يحافظ عليه في مسائل تكوين الأسر،
3: وفي طرق أفضل عن المحكمة وغيرها.
4: طبعا في طرق التفاهم، الحوار،
3: إدخال أشخاص،
4: أشخاص معينين لنصح أولئك الناس،
3: مفاتيح الأب والأم.
4: لو في البداية إيش يعني شوية يعني يقفون متصلبين على مواقفهم في الرفض، لكن بعد فترة سوف تتدخل العواطف إلى غير ذلك وتحدث الموافقة.
3: صحيح صحيح. نعم. وبعدين في كل الأحوال البنت لو صار لها أي مشكلة تحتاج إلى أهلها
4: طبعا،
3: أما إذا تزوجت غصبا عنهم وإكراها خلاص هو ما يريد شيء ولا بيتعاون معها يعني.
4: نعم. بنت واحدة تزوجت واحد من الخارج مع رفض أمها في الحقيقة، فكانت تدرس في الخارج، فكانت تتصل بأمها وأمها لا تشل، كانت الهواتف الثابتة ما كان بعد هذا الموبايلات، فلم ترد عليها متشددة لأن ثم ذلك الزوجة تزوجها في الخارج رمى بها. فالأب نسبيا عطف عليها لكن الأم كانت متشددة
3: ما تقبلت.
4: الأصل
3: الأم أكثر عاطفة
4: طبعا، هذا المفروض، لكنها جاءت من هنالك البنت ورمت نفسها في في في في, في بيت أسرتها.
3: سبحان ملاذها الأول والأخير
4: صحيح.
3: مهما كان
4: فهذه الأمور العاطفية نتيجة العاطفة الزائدة، لأن لابد أن يكون هنالك عقل. العاطفة في هذه الأمور بنفسها لا تكفي
3: قراءة الأشياء.
4: العاطفة تعمي وتصم، يعني حبك للشيء يعمي ويصم كما يقال يعني. فلذلك العقل هنا لابد له دور
3: طبعا،
4: العقل له
3: لأن دور. القرار مصيري،
4: لأن العقل هو الذي يقرر وليس العاطفة.
3: صحيح.
4: العاطفة تدفع، وأحيانا يكون هذا الدفع غير مدروس. العقل هو الذي يعني كما يقولوا يعني يفرمل الأشياء. صح. يفرمل الوضع.
3: صح. كما في التاريخ يحكى عن جميل بثينة.
4: نعم.
3: هي تزوجت وأنجبت وهو عاش فقط وراء العاطفة.
4: نعم صحيح فعلا.
3: فلا أنجب ولا كان عنده مشروع في الحياة.
4: صحيح صحيح. يعني فهذا كما هذا يقولك يعني يعني الملك إنكلترا إدوارد الثامن تنازل عن عرش بسبب حبه لامرأة، وكان عرش بريطانيا آنذلك عرشا عظيما، كان هي إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس.
3: عجيب.
4: فحب أن يتنازل عن ذلك من العرش حتى يعني
3: يكسب قلب امرأة.
4: فلذلك أحد الشعراء قال إبراهيم البدوي يقول يعني فقيس حبه شناك سطر يعني وأدوارد الكتاب وما حواه، يعني يقول إن صار حب قيس ليلى ليضرب به المثل يعني وقد كانت كما أحببت ليلى ترى في حبها قيسا غناها، يعني حب قيس لليلى كان يضرب به المثل. فيقول هذا الشاعر فقيس في كتاب الحب سطر فقط، سطر في كتاب الحب.
3: عجيب.
4: وأدوارد الكتاب وما حواه، صار يعني حب يعني أدوارد الملك إنجلترا الثامن تنازله عن العرش هو الكتاب وما حواه.
3: صح.
4: يعني
3: مقابل
4: حب قيس لليلى هو سطر في ذا الكتاب.
3: عجيب.
4: مقابل حب أدوارد لتلك المرأة، لأنه تنازل عن
3: عرش.
4: وأنت تعرف
3: أعظم شيء،
4: وكان ذلك في عام 1936 تنازل عن العرش، يعني في وقت بريطانيا ما كانت تغيب عنها الشمس، هي إمبراطورية. فهذه العاطفة
3: صح.
4: عندما تكون تجر الإنسان إلى مآسٍ.
3: صحيح.
4: نعم نعم.
3: وكما ذكرت تجر الإنسان إلى مآسي.
4: أي نعم.
3: اليوم لو الواحد يدخل معرض الكتاب
4: أي.
3: طوابير على المؤلفات التي تحكي هذه القصص
4: أي.
3: من قبل المراهقين
4: صح.
3: يبحثون عن الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع، فتاة أحبت شاب وسافرت معه ثم رماها، سبحان الله كأن
4: الروايات هكذا، الروايات والقصص هي أكثر تقوم على على على على على هذا على هذا على هذه المشاهد يعني.
3: نعم.
4: أو على هذه المعلومات.
3: صحيح.
4: نعم.
3: إذا في كل الأحوال لابد من تحكيم العقل في الاختيار.
4: طبعاً طبعاً.
3: حتى نحقق المقصد. نعم. من مقاصد زوجه التعاون.
4: نعم.
3: كيفية التعاون.
4: طبعاً.
3: وهناك مشاكل.
4: التعاون لا يأتي إلا بطرق المدروسة.
3: نعم. صحيح. والأهل كما ذكرت محبين لأبنائهم.
4: ما يعني ما حد يعني يحب أن يرمي ابنته وهي بضعة منه في مكان غير مناسب، كما قالت سيدة عائشة النكاح رق فانظروا في من تضعون كرائمكم.
3: صحيح. نعم. مقصد التعاون دخل فيه قضية حقوقي وواجباتي، بذا هي لا تتعاون مثلا بالإنفاق، هي موظفة تقول لك هذا ليس من واجبي مثلا، هذه من واجب الزوج، وهو صار يتعامل معها هذا حقي وهذا واجبي. لكن الحياة الزوجية الأصل تقوم على شيء أكبر من حقوق واجبات، تقوم على التعاون.
4: هو صحيح تقوم على التعاون، لكن من حيث النفقة هنالك لها أحكام ثانية. النفقة أساسا، النفقة على الزواج هي على الزوج.
3: نعم.
4: لأنه هو الذي، ماذا قال تعالى؟ الرجال قوامون على النساء
3: بما
4: فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم.
3: صحيح.
4: إذا نفقت الحياة الزوجية على الزوج، وأنا ذكرت في حلقات في الأجزاء السابقة من هذا البرنامج أن النفقة على الزوج، حتى لو كان الزوج فقيرا والمرأة غنية، فإذا أنفقت تكون تلك النفقة كالدين على الزوج. إذا الله تعالى من عليه بالغنى عليه أن يسدد. هذا في مجال يعني الحكم الشرعي. لكن من حيث التعاون، لو الزوجة مثلا، الزوج يشتغل والزوجة تشتغل، فالزوجة هي أحبت من ذات نفسها أن تنفق على الحياة الزوجية، فهذا
3: تفضل منها
4: ولها الأجر. وكذلك مثلا الزوج إذا قال لزوجته أنت اتركي دخلك لك وأنا أتكفل بجميع الإنفاق، حتى الإنفاق على العاملة في المنزل وعلى المصاريف الشخصية، فهذا أيضا تعاون منه وتفضل وتكرم.
3: صحيح.
4: هذا هو. لكن في مجال الحكم الشرعي النفقة على الزوج لا بد منها. طبعا الآن ما أنها مرأة تشتغل والزوج يشتغل أو لا يشتغل، والزوجة يعني تخرج من المنزل ولا يمكن أن تلبي خدمات يعني خدمات المنزلية يعني، فأحضرت يعني عاملة المنزل لهذا الغرض. يعني أنا دائما أقول الذي يسألني من النساء أن يكون راتب العاملة
3: على الزوجة
4: ونفقاتها الشخصية، أما نفقات المنزل من مأكل، من مشرب، من مصاريف كهربائية ومائية وهاتفية وصيانة، إلى كل تكاليف المنزل بالإضافة إلى مصاريف الأولاد يكون يعني تكون على الزوج.
3: هذا كلام موجود معتدل.
4: هذا من حيث طبعا التوافق. لكن كما ذكرت أنه إذا كان الزوج تكرم وتفضل وقال للزوجة اتركي دخلك لك وأنا أتحمل كل شيء،
3: حتى
4: العاملة وكل شيء، هذا طبعا مكارم الأخلاق. وكذلك هي لو أنفقت على المنزل وعلى البيت وتكفلت بأشياء كثيرة، هذا من مكارم الأخلاق. فالتعاون مطلوب لا شك، والتفاهم والتعاون مطلوب، لكن لو جاءت القضية مع الاختلاف، أنا في رأيي هذا هو الذي أقول به لمن يأتيني.
3: أي في حالة الاختلاف هذا؟
4: نعم، في حالة الاختلاف. نعم.
3: والحمد لله رب العالمين هناك ثقافة عند النساء اليوم.
4: صحيح صحيح.
3: هي اللي تدفع قيمة العاملة. تحس نفسها بتقصر في حق نفسها.
4: هذا شيء طيب وجميل في الحقيقة.
3: صحيح.
4: أي نعم.
3: وطبعاً أكبر معاناة عند الرجل،
4: نعم،
3: ما نقولنا معاناة وإنما تحدي يمر به بعد سنة من الزواج أو
4: نعم،
3: بعد الزواج تكاليف الزواج ويصبح عنده ديون.
4: طبعاً.
3: من الأشياء الجميلة عند بعض النساء باب التعاون، تبيع شيء من ذهبها.
4: نعم صح.
3: عشان تساعد زوجها.
4: طبعاً كثير. هذا كثير حقيقة مع النساء العاقلات فعلاً يقمن بهذا الشيء. يعني قمنا بالعمل لكي يعني يسددن ما على أزواجهن، يعني يضحين من أجل أزواجهن. يعني فعلا النساء طبعا في الكثير منهن الخير الكثير.
3: صحيح.
4: في الكثير منهن الخير الكثير.
3: اليوم شكوى النساء أن الأزواج ما يتعاون معهن في مذاكرة الأولاد في المدرسة.
4: أيوة.
3: يقول أن إحنا كل مذاكرة الأولاد علينا، والأزواج عندهم فكرة خلي الأولاد يذاكروا وحدهم. إيش نصيحتك في هذا الموضوع شيخ؟
4: والله يجب التعاون فعلا، لأن تربية، والتربية من الأب ومن الأم. الأم إذا كانت مثقفة ومتعلمة عليها أن تقوم مثل هذا الشيء، وكذلك الأب يفرغ جزءا من وقته طبعا لتعليم أولاده، لتذكيرهم إلى غير ذلك. فالتعاون هنا مطلوب، لأن قد يكون المرأة فعلا شق عليها بنفسها أن تقوم بهذا الأمر،
3: وهي
4: موظفة وهي تذاكر لهم وهي تأتي ربما من العمل متأخرة، فالأب كذلك عليه أن يقوم مثل هذا الشيء،
3: أن يتعاون معها.
4: يتعاون معها. نعم صحيح. نعم صحيح.
3: إذن التعاون هو غاية ومقصد
4: طبعا
3: عظيم.
4: التعاون تعاون فعلا فعلا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول.
3: صحيح. وربما من معاني التعاون تحمل مسؤولية.
4: طبعا تعاون تحمل مسؤولية، تعاون كل شيء يدخل فيه التعاون حقيقة. كل شيء ما يتم من أمر إيجابي بين الزوج والزوجة هو من التعاون.
3: صحيح. في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
4: نار. نعم.
3: ليس للزوجة فقط، إنما الزوج والزوجة تعاون
4: طبعاً طبعاً.
3: تربية الأبناء
4: طبعا هذا واجب عليهما جميعا،
3: لأنه عبء كبير.
4: نعم.
3: إذن الغاية الثالثة هي الإمتاع الجسدي.
4: نعم.
3: أليس كذلك؟
4: نعم صحيح.
3: ذكرتم ثلاث غايات.
4: ثلاث أهداف رئيسية
3: أو أهداف
4: رئيسية.
3: الهدف الأول،
4: الهدف الأول قلنا يعني
3: الذرية،
4: النسل، الذرية، تحقيق النسل لاستمرار النوع البشري. والمحور الثاني في هذه المقاصد هو التعاون على البر والتقوى حتى تسير الحياة الزوجية سيرا سعيدا هانئا جميلا. والعنصر الثالث هو قضاء الوطن الجنسي.
3: نعم.
4: لأنه لا بد من إفراز الغريزي. هنالك طبعا خلاف، هل الزواج يعني هل الزواج هو للشهوة أو قربة إلى الله عز وجل؟ سؤال عند العلماء.
3: نعم.
4: هل الزواج هو شهوة
3: أو
4: قربة إلى الله عز وجل؟ زين.
3: والجواب؟
4: الجواب أنه حقيقة شهوة، ولكن فيه القربة إلى الله عز وجل. هو شهوة الأصل اللي تحمل على هذا الشهوة، لكن الشهوة هذه إذا أطرت في إطار طاعة الله عز وجل
3: فهي قربة،
4: فهي قربة إلى الله عز وجل. كل المباحات من أكل، من نكاح، من شرب، من أي شيء، كل المباحات هي النية هي التي تحددها. إن كانت معصية أو تؤدي إلى معصية ففيها عقاب الله عز وجل، وإن كانت طاعة وتؤدي إلى طاعة ففيها ثواب الله عز وجل. فإذا النية هي تتحدد. الزواج هو لقضاء الشهوة كما قيل عنه، لقضاء الوطن الجنسي. إذا شهوات
3: صحيح،
4: ولكنها تنقلب إلى قربات. وذلك ليش؟ لأن مطلوب إذا قصد منها طبعا يعني استقرار النفس، قصد منها غض البصر. يعني ما هناك في في في حديث يعني: يا معشر الشباب
3: من استطاع
4: منكم الباءة فليتزوج،
3: يتزوج ليش؟
4: فإنه غض البصر
3: وأحسن
4: الفرق. وأحسن الفرق. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا رواية. ورواية ثانية تقول: من خاف من شدة الميعة فليصم فإن الصوم له وجاء. إن شدة الميعة يعني الرغبة الشديدة في الزواج، فخاف منها ما قادر فعليه بالصوم. الصوم يكسر، لأن لا شك أن الصائم يخفف من من من من من الأكل ومن الشرب، وهذه من أسباب القوة. المأكولات والمشروبات من أسباب القوة. لما الإنسان يصوم عنها لا شك أن تنكسر عنده حدة الرغبة الجنسية. فالإسلام يقول إنه من لم يستطع، يعني يا معشر الشباب من لم يستطع، يقول الباء. إيش الباء؟ الباء تحمل نفقات المعيشة، قالها باء. عكس الباه، الباه هو الحالة الجنسية. الباه، لكن الباء هو تحمل النفقة على للزواج. من استطاع منكم الباء أي النفقة، نفقة الزواج، فيتزوج. فألم يستطع فعليه فإنه غض البصر وأحسن الفرج. فإنه غض البصر، الإنسان يغض بصره عن الحرام.
3: صحيح.
4: وهذا المقصود من الزواج، أن يغض بصره عن الحرام، كما يقول الشاعر: وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فما يسفك ذاك.
3: صحيح.
4: فالإنسان إذا كان مستطيعا للنفقة، مستطيع للإعاشة، مستطيع عنده قدرة على الإنفاق، عليه أن يتزوج ولا يتأخر. فإنه أغض للبصر، إنسان يغض بصره بذلك، ما يصير للحرام، لا يبقى يتبع النساء ويطارد النساء ويشوف النساء في الأسواق وفي المولات وفي المجمعات التجارية وفي الشوارع إلى غير ذلك.
3: بالعكس مرهق هذا
4: يعني الإنسان، ترهق. يعني رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، كم بتشوف كثير.
3: صح.
4: ولا عن بعضه أنت صابر، وما يستوي
3: يعني لا أنت صابر ولا أنت ملحق على شيء.
4: فهذا الزواج أغض للبصر وفي نفسه أحسن الفرق. إنسان ما يقعد على الفرق، هو طبعا كناية عن المباشرة الجنسية.
3: صح.
4: يعني ومن لم يستطع طبعا عاد عليه بالصوم، الصوم يكسر طبعا الشهوة.
3: سبحان الله، كأن نتيجة يحفظ دينه.
4: طب يحفظ دينه، هذا المقصود، يحفظ دينه، يحفظ أخلاقه، لأن بغير الزواج الشرعي تحصل فوضى في المجتمعات، وهذا الذي يحدث الآن.
3: صح.
4: يعني نعم، هذا الذي يحدث الآن.
3: ذاك العبارة المشهورة: الزواج هو نصف الدين
4: طبعا،
3: أو شطر الإيمان.
4: طبعا إذا من تزوج فقد أحرز نصف دينه. هي رواية: من تزوج فقد أحرز نصف دينه.
3: صحيح.
4: نعم.
3: بالفعل يعني غض، لأن هي بداية مشكلة
4: هي طبعا
3: إطلاق النظر.
4: طبعا النظر صحيح وبيحصل، لأن هو الرائد.
3: صح،
4: إطلاق النظر هو الرائد. نعم،
3: وربما أيضا الزواج فيه توازن. نعم، بهذه الطريقة.
4: صحيح،
3: كما جاء أولئك الناس.
4: صحيح، هو سنة طبيعية، سنة طبيعية بيولوجية في الإنسان. إفراز، الإفراز الشهوة لابد لها من مسلك شرعي،
3: قناة شرعية.
4: قناة شرعية، ما هي القناة الشرعية؟ لا شك هو الزواج، غير الزواج ليس قناة شرعية، حرمها الإسلام. هنالك كثير من العقوبات في الإسلام يعني على الزنا، سواء كان الزاني بكرا أم محصنا، كل واحد له حكمه.
3: صحيح.
4: فمثلها، فهذه سنة طبيعية لابد منها، لابد الإنسان أن يوجد لها المسلك الشرعي.
3: صحيح،
4: يعني الذي أمر الله تعالى به،
3: وهو مسلك شرعي وصحي.
4: وصحي، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشيتم.
3: أن نشيتم.
4: نعم صحيح.
3: فعلا. وأما بالنسبة لي كما جاء في بعض الروايات، الدنيا متاع وخير متاع الدنيا
4: المرأة الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زاره النفر الثلاثة قالوا والله إحنا نريد نبغى نزل في الدنيا، خلنا نسير شوف النبي صلى الله عليه وسلم،
3: نتحاور مع النبي.
4: فدخلوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا قبل أن يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم والله يا الدنيا ما تسوي شيء، أحسن واحد يتركها، أحسن واحد ما يريدها.
3: صح،
4: وإحنا نبغى الدنيا،
3: يعتزل الدنيا.
4: قال واحد، أما أنا أخبركم عن نفسي، أصوم ولا أفطر، أصوم ما أبغى أتزوج، أصوم عن كل شيء ولا أفطر، أصوم الدهر كله، ما يوم يومين، الدهر كله حتى يضعف ما يبغى الصيام.
3: صحيح.
4: قال الثاني، أما أنا
3: أعتزل النساء،
4: أقوم الليل.
3: أقوم الليل، نعم،
4: أعتزل النساء وأقوم الليل، ما عندي إلا صلاة، أصلي وما لي حرمة.
3: عن وقع الرأس.
4: والثالث قال أنا أحسن أعتزل النساء، مو أبغى أنا أتزوج، ستمليني زوجتي.
3: يعني يفهموا أن دين زهد،
4: دين، أن هذا هو الدنيا، هذا هو الدين، يحتاج
3: أن يكون واحد
4: يبتعد
3: الأكل الشرب،
4: يبتعد يكون إنسان عن هذه الأشياء.
3: وطول لي القائم
4: ما ينام. إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مقالتهم أو أوحي إليه بمقالتهم، فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قال نعم. قال أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر
3: وأصلي
4: وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس من الإسلام. الإسلام ما في رهبانية، نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال رهبانية في الإسلام، الرهبانية هو هذا الانقطاع عن الدنيا.
3: صحيح.
4: إلى ما يوهم بأنه هذا الذي يرغب فيه الدين.
3: نعم،
4: فنهى عن الرهبانية،
3: هذا جهل.
4: لا رهبانة في الإسلام، هذا جهل طبعا.
3: صحيح.
4: هو حيعتزل الحياة، يترك أسرته، يترك يعني بيته، يترك أولاده، يعني ويذهب هو يعني يعتزل في المساجد ويعتزل في في في الأماكن. طبعا هذا ليس من الإسلام. الإسلام هو أن توائم بين متطلبات الجسد وبين متطلبات الروح.
3: الروح، يعني هذا هو التوازن والتكامل.
4: التوازن لابد منها.
3: جميل.
4: أن تأخذ من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الإسلام الحقيقي الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم، وهذا هو إسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتانا به من عند ربه.
3: وأحسن الله إليكم شيخ أحمد بن سعود السيابي، حديث رائع وجميل جدا عن مقاصد الإسلام من الزواج، واستفدنا استفادة كبيرة وأحسنتم، فتح الله عليكم. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ماذا تقترحون أن يكون موضوع الحلقة القادمة؟ ما رأيكم أساسيات اختيار شريك الحياة؟
4: جميل، زي ممتاز.
3: طيب،
4: ممتاز.
3: لأن هناك بعض الأخطاء أو بعض النصائح التي يحتاج إليها الناس حول هذا الموضوع.
4: نسأل الله التوفيق.
3: إذن موضوعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة حول أساسيات اختيار شريك الحياة. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم جزيل الشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل الماتع الرائع العميق الحكيم، وختمتم بخاتمة رائعة أن دين الإسلام هو دين معتدل، دين وسطي يوازن بين حاجات الجسد وحاجات الروح، وقدوتنا في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فجزاكم الله خير الجزاء. أما أنتم أعزائنا المستمعين الأكارم، نلتقي معكم في حلقات قادمة ومواضيع متجددة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: اطلع على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي من كتاب الله.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان.

0: جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إلهنا إلهنا بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا عفو عنا، وبعلمك بنا ارفق بنا. إلهنا إلهنا أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا. فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ إلهنا إلهنا إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا رب.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وييسر لهم سبل النهوض بعد العثرات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي علمنا أن كل ابن آدم خطاء، وأن خير الخطائين التوابون الذين لا يستسلمون لليأس بعد السقوط. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان في ربوع عمان الغالية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي نتناول فيه موضوع الوقت. أيها المستمع الكريم، ماذا لو قيمنا أنفسنا فاكتشفنا أننا نفشل دائما؟ ماذا لو جربنا التخطيط مئات المرات وكتبنا الجداول الملونة ثم سقطنا بعد أيام قليلة متخلين عن كل شيء؟ كيف نتعامل مع هذا الإخفاق المتكرر دون أن نفقد الشغف؟ إن السبب الرئيسي لهذا السقوط ليس ضعف الإرادة، بل هو وقوعنا في فخ خطير يسمى

0: الرياضة ل10 دقائق فقط بدلا من ساعة. اسمح لنفسك بأن تكون مبتدئا. وأول خطوة عملية للنهوض بعد السقوط هي أن تسامح نفسك فورا. نعم، اغفر لنفسك عثرات الأمس. تقبل أنك بشر وأنك أضعت وقتا في الماضي، ولكن ذلك لا يعني أن الحياة قد انتهت. فالمسامحة الذاتية ليست دعوة للتراخي، بل هي غسيل للروح من ثقل الماضي لكي تستطيع النهوض بخفة. فلا تجعل أخطاء الأمس سلاسل تمنعك من الركض في سباق اليوم. لقد علمنا ديننا هذه المرونة في أعظم عباداتنا وهي الصلاة. الصلاة تعلمنا المرونة. فأنت تصلي في المسجد، فإن لم تستطع أن تصلي في المسجد بسبب ظرف يمنعك أن تصلي في مكان آخر، وإذا فقدت الماء تيممت. هذا يعلمنا أن التخطيط للأهداف مهم، ولكن القدرة على التأقلم والاستمرار هي الأهم. إذا تعثرت في خطتك، غير التكتيك ولا تغير الهدف. أخي المستمع، أختي المستمعة، لا تحزن إن سقطت اليوم في تنفيذ جدولك، فالسقوط جزء حتمي من الرحلة. المهم ألا تبقى على الأرض طويلا باكيا على المثالية التي ضاعت. عدل خطتك، قلل من المهام، قم بأقل القليل وامضي إلى الأمام. أيها الأحبة، لقد تعلمنا اليوم كيف نقف بعد السقوط باستخدام المرونة، ولكن هناك سر علمي عظيم يجعلنا نتجاوز ألم البدايات ويثبت خطواتنا يوما بعد يوم. هذا السر هو ما سنناقشه بتفصيل علمي في حلقتنا القادمة بإذن الله، تحت عنوان قوة الاستمرارية وبناء العادات. قليل دائم خير من كثير منقطع. إلى ذلكم الحين، نسأل الله تعالى أن يمنحنا مرونة الماء في تخطي الصعاب، وصلابة الجبال في التمسك بالغايات. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 97 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ووقفنا عند الجملة الاسمية وهو مؤمن، وهذه الجملة جملة حالية، والواو واو الحال، وهي التي تسمى أيضا واو الابتداء. ومعنى الكلام على جهة التقريب: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمنا فلنحيينه حياة طيبة. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مؤمن خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية وهو مؤمن في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل عمل. والجملة الفعلية عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول في محل رفع. وجملة جواب الشرط بل وجملة الخبر فلنحيينه حياة طيبة. تقدم أن الاسم الموصول من مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، والخبر فلنحيينه حياة طيبة. الفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ودخلت الفاء على الخبر لأن من وهي الاسم الموصول فيها معنى الشرط وهو العموم، فيها معنى الشرط وهو العموم، ولذلك أشبهت أسماء الشرط، فاقترن جوابها أحيانا بالفاء كما هو الحال، بل فاقترن خبرها أحيانا بالفاء كما هو الحال في هذه الجملة: فلنحيينه حياة طيبة. والفاء زائدة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لنحيينه، هذه الجملة جملة فعلية، وهي الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ وهو الاسم الموصول من، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نحيين فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل نحيين ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. حياة مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيبة صفة لكلمة حياة، صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية فلنحيينه حياة طيبة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول من. ويجوز في من أن تكون شرطية، وظاهر كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن أن من في هذا الموضع ليست شرطية، وإنما هي موصولية، ودل على ذلك أنه ذكر عند ذلك حكمها من أنها تكون للواحد وللاثنين وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا، وهو المعبر عنه بالموصولات المشتركة أو بالموصولات العامة، وعند ذلك يجوز أن تعامل بناء على لفظها، ويجوز أن تعامل بناء على معناها، واللفظ يعامل معاملة الواحد، والمعنى يعامل معاملة المجموع. ولذلك نجد أن الضمير عاد مرة على من مفردا، كما هو الحال في قول الحق تبارك وتعالى فلنحيينه، فإن الضمير وهو الهاء ضمير المفرد أو ضمير الواحد، فعاد الضمير مفردا على الاسم الموصول من، ونجده عاد مجموعا أيضا أو عومل معاملة الجميع أي معاملة الجمع بناء على المعنى، فعاد الضمير مجموعا كما هو الحال في قوله ولنجزينهم، فالضمير وهو هم عائد على الاسم الموصول من، فعاد عليه الضمير مرة بناء على اللفظ فإن لفظه لفظ الواحد، وعاد عليه الضمير مرة بناء على المعنى فإن معناه في هذا الموضع معنى الجميع أو معناه في هذا الموضع معنى الجمع. والمتقدمون يعبرون بكلمة الجميع ويريدون بها الجمع. وقد جاء في كتاب معمر بن المثنى وهو مجاز القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم. من تقع على الواحد وعلى الجميع والذكر والأنثى، ولفظها لفظ الواحد، فجاء الأول من الكناية على لفظ من، وإن كان المعنى إنما يقع على الجميع، ثم جاء الآخر من الكناية على معنى الجميع فقال ولنجزينهم أجرهم. وقد تقدم في الحلقة الماضية أن الأوائل يعبرون بالكناية ويريدون بالكناية الضمير وما شابه ذلك من الأسماء التي يكنى بها، فجاز في من أن تكون اسم شرط، وعلى هذا يكون هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط من، وفعل الشرط عمل، وجواب الشرط فلنحيينه حياة طيبة. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب فنقول من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفعل الشرط عمل، عمل فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بمن، فإن من من الجوازم وهو يؤثر في المحل إن كان لا يؤثر في اللفظ. وهذه الجملة وهي جملة فعل الشرط عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن في محل جزم، وجملة جواب الشرط فلنحيينه حياة طيبة، وعلى هذا تكون الفاء رابطة لجواب الشرط. والجملة التي وقعت جوابا للشرط وهي الجملة الفعلية فلنحيينه حياة طيبة في محل جزم لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط جملة لها محل من الإعراب. فالشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، وأداة الشرط من أدوات الشرط الجوازم. والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، والجواب مقترن برابط وهو الفاء. وقد تقدم أن من وهو اسم الشرط مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، والصحيح أن خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط مجموع جملتي فعل الشرط وجواب الشرط، فمجموع الجملتين في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط، لأن المعنى لا يتم إلا بمجموعهما. ومن النحاة من يقول إن الخبر هو جملة فعل الشرط، فعلى هذا فالجملة عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط، وهذا الرأي منسوب إلى الجمهور. ومنهم من يقول إن خبر المبتدأ عندما يكون المبتدأ اسم شرط هو جملة جواب الشرط، فعلى هذا فإن جملة جواب الشرط وهي الجملة فلنحيينه حياة طيبة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من، فهذه الجملة في محل جزم باعتبارها جوابا للشرط، وهي في محل رفع باعتبارها خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط، والجملة أحيانا يكون لها أكثر من محل من الإعراب أو أكثر من حكم من حيث الإعراب، فقد تكون جملة لا محل لها من الإعراب على وجه، وتكون جملة لها محل من الإعراب على وجه آخر. وهناك رأي آخر، وهو أن الخبر هو الجملة التي يكون فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فإن كانت جملة فعل الشرط فيها ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر، والجملة عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فيها ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل عمل، والضمير هو يعود على اسم الشرط أيضا، فجاز في هذه الجملة وهي جملة فعل الشرط أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط. والجملة فلنحيينه حياة طيبة وهي جملة جواب الشرط فيها ضمير يعود على اسم الشرط وهو الها الذي وقع مفعولا به، فجاز في هذه الجملة أيضا على هذا الوجه أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط من. والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن قصة سيدنا إبراهيم في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، ونقف مع الآيات أولا ثم نتحدث. فالله تعالى يقول: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. نقف هنا عند هذا الموضع لننظر فيه ونتأمله، وأيضا نستفيد ونتعلم مما قاله علماؤنا، علماء الإسلام، في تفسير هذه الآيات. الذي خلقني فهو يهدين، وصف الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة: الخلق والهداية والإطعام والسقي وشفاء المرضى والإماتة والإحياء وغفران الذنب للتائب، والأصنام لا تقدر على ذلك ولا أقل. طبعا هنا نتحدث أيضا عن الآيات التي تأتي من بعد: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، إلى آخر الآيات. فهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام يصف لهم صفات الله عز وجل. وسنجد هنا أيها المستمع الكريم، أيها المستمع الكريمة، كيف يربي القرآن المؤمنين على العقيدة الصحيحة والتعلق بجلال الله العظيم. فالمؤمن وهو يتلو هذه الآيات في هذا المشهد القرآني يشده كيف يعدد سيدنا إبراهيم عليه السلام نعم الله عليه، وذلك الأسلوب الرفيع في حكاية تلك النعم التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج. وكم نسمع هذه الكلمات من هذه الآيات العظيمة من أفواه المؤمنين: فهذا مريض يردد، وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا جائع يردد، وهو الذي يطعمني ويسقين، وذاك المقبل على الآخرة الذي يردد، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فما أجمل أن يتربى المسلم والمسلمة على تعداد نعم الله، ففي تعدادها تقوية للإيمان ومحبة للرحمن وطرد لوساوس الشيطان. وسنجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يعدد نعما أخرى في مواضع أخرى من كتاب الله تعالى. فها هو عليه السلام يذكر نعمة الولد كما في سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ونجد القرآن يعدد فضل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، ويقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، كما في سورة يوسف. ويقول في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ويقول فيها كذلك: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وهكذا علينا أن نذكر نعم الله عز وجل علينا، وهذا أمر يرشدنا القرآن الكريم إليه في مواضع عدة. الله تعالى يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ويقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ويقول في الأنفال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الآية عفوا في الأحزاب وليست في الأنفال. فإذا هكذا يربي القرآن الكريم أتباعه على شكر النعمة وذكرها. ونواصل إن شاء الله حديثنا في اللقاء الآخر القريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل من أعظم العبادات القلبية ومن أجل وأشرف أعمال القلوب، فإن القلب المعظم لله عز وجل ويقدر ربه حق قدره ويعظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، هو ذلك القلب الذي تحقق فلاحه ونجاحه وسعادته في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان القلب معظما لله عز وجل، إذن سيعظم شرع الله وسيعظم دين الله عز وجل، وسيعرف مكانة الرسل، ويعرف كذلك أنه سبحانه وتعالى أحق من عبد وأحق من ذكر سبحانه وتعالى، وأنه يستحق أن يخضع العبد لربه وينكسر ويخشع لله عز وجل. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى العظيم، فهو سبحانه وتعالى عظيم في أسمائه وفي صفاته وأفعاله وفي وحيه وتنزيله، سبحانه وتعالى عظيم مستحق من عباده أن يعظموه حق تعظيمه ويقدره حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا يدل على أن المولى عز وجل عظيم سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وينفرد سبحانه وتعالى بالخلق، وهو سبحانه وتعالى في سورة نوح عندما قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق تعظيمه، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أنتم ما تشوفون، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي لا تخافون لله عظمة وليس لله عندكم قدر، وهو سبحانه وتعالى قد خلقكم أنتم أطوارا خلقا من بعد خلق، أولا في بطن الأم ثم في الرضاعة ثم في سن الطفولة ثم التمييز ثم الشباب، يعني إلى آخر ما يعيش على الإنسان، ثم الشيخوخة إن بقي إلى ذلك الوقت.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: إذن الذي انفرد بالخلق والتدبير، إذن هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الخالق العظيم الذي خلق كل شيء. وأنت سبحان الله عندما تنظر الآن في هذه المخلوقات العظيمة، الجبال، ترى هذه الجبال الشامخة القوية الصلبة التي أنت لا تمثل عندها شيء، الإنسان من الذي خلقها؟ هو المولى سبحانه وتعالى خلقها لمن؟ لك أنت أيها الإنسان الضعيف. إذا رأيت وتفكرت في هذا البحر، هذه المحيطات، كم فيها من أسماك وكم فيها من حيوانات، يعني عالم آخر سبحان الله. وهذه الحيوانات كلها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

0: فضل احترقت الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نور الذي يأتينا في هذه الدنيا من الشمس أو من القمر هو هذا كله من نور الله عز وجل. الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي على المؤمن أنه يتفكر في آلاء الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله، رواه الطبراني بسند صحيح. لماذا؟ لأن القلب إذا عظم الله عز وجل سيعظم حرمات الله، وستنصلح أحواله، أحوال العبد ستنصلح. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا يدل على صلاح قلبه. وذلك أن تعظيم الله عز وجل هذا فرع عن ماذا؟ عن معرفة عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ويقول في ركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في سجود سبحان ربي الأعلى. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، متفق عليه. إذن هذا يدلك أيها المؤمن على عظمة الخالق. فحذاري حذاري أيها المؤمن من الذنوب والمعاصي، لأن أضرارها على العبد ضررها بالغ جدا، ولسيما في القلب. فإذا ضعف الإيمان في قلب العبد فإنه مع ضعف الإيمان بسبب هذه الذنوب والمعاصي يضعف كذلك عظمة الخالق، وكذلك خشية العبد من ربه عز وجل. فالله الله بالحرص على التفكر في مخلوقات الله التي تدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك الابتعاد كل البعد عن المعاصي والذنوب لأنها تؤثر تأثيرا بالغا على المؤمن في ذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعظمون الله عز وجل حق تعظيمه، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نحن اليوم نتدبرها هي كلمة حنيفا، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أيها المستمعون والمستمعات، إننا نقف اليوم مع هذه الكلمة التي وردت في هذه الآية. هذه الآية تستعرض شخصية من أعظم شخصيات الوجود الإنساني، شخصية الأب الثاني للبشر بعد نوح عليه السلام، إنه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فهذه الآية تكشف حقيقة إبراهيم عليه السلام، وتبين منهجه، وتوضح طريقه، وتعرض صفته الكبرى التي اختصه الله بها، ألا وهي أنه كان حنيفا. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة حنيفا من الكلمات القرآنية العميقة التي تحمل معنى راسخا في العقيدة والعبادة والسلوك، وأصلها في اللغة الميل، إنه الميل عن الباطل، الميل عن الباطل إلى الحق، والميل عن الشرك إلى التوحيد، والميل عن الضلال إلى الهدى، والميل عن الاعوجاج إلى الاستقامة. الحنيف هو الذي مال عن كل دين معوج، مائلا بكليته إلى دين الله الحق. فليس الحنيف من آمن بالحق فقط، بل هو الذي أعرض عن الباطل وترك الضلال ونبذ الشرك وتوجه توجها صادقا كاملا لا رجعة فيه نحو رب العالمين. إبراهيم عليه السلام هو نموذج للحنيفية الخالصة. إن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، فاليهودية ظهرت بعده، والنصرانية جاءت بعده بقرون طويلة، وإنما كان على دين الله الخالص، دين التوحيد الذي لا تشوبه شائبة شرك، يصفه الله عز وجل في القرآن في مواضع عديدة في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وقال: واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالحنيفية ليست مجرد كلمة، بل إنها منهج حياة، حنيف في عبادته فلا يسجد إلا لله، حنيف في توحيده فلا يخاف إلا من الله، حنيف في قلبه فلا يلتفت إلا إلى غير الله، حنيف في سلوكه فلا يميل إلى باطل ولا يتبع ضلالا. حنيفية إبراهيم هي الإخلاص المطلق، ولذلك قال الله عز وجل عنه: وما كان من المشركين، لتأكيد كمال التوحيد وتمام الإخلاص. فهي تجليات الحنيفية في موقف إبراهيم. الحنيفية ليست فكرة، بل هي واقع تتجلى في المواقف. وقد اختار إبراهيم عليه السلام الله عز وجل على السلامة والتوكل على الخالق، على الخوف من الخلق، فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أيها المستمعون والمستمعات، ما نزلت هذه الآية لتخبرنا فقط عن إبراهيم، بل نزلت لتقول لنا: كونوا مثل إبراهيم في حنيفيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالدين المائل عن الشرك، المائل إلى اليسر والخير والحق. فما أحوج الأمة اليوم إلى أن تعود إلى حنيفية إبراهيم في إخلاص في العبادة، وصدق في العمل، ووضوح في الهوية، وثبات أمام الفتن، وترفع عن الشهوات وعن الشبهات، وإعراض عن الباطل، واعتزاز بدين الله. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

أتوعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم

واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة

أخرج ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

اندثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت

عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة

فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

مريم الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. أعوذ

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التزكية.

0: التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفة ثالثة مع الآية التي تحمل الرقم 23 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي تحمل التحذير، تلو التحذير من الوقوع في المهالك يوم القيامة.
4: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيدها وإن كنت تلوتها سابقا إعادة مفيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا

0: صدق الله العظيم.
1: سابقا أعربنا الجزء الأول من هذه الآية، وذلك قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
2: وبقي علينا أن نعرب الجزء الأخير من هذه الآية يا أستاذنا:
1: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ثلاث جمل. الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا،
1: عطفت الجملة التي هي ولا يقبل منها عدل على قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
0: تليها لا النافية ولا عمل لها هنا،
1: لأنها داخلة على الفعل، والتي تعمل أعني النافية أعني لن نافية، التي تعمل هي التي تدخل على الأسماء تعمل بشروط. ولا يقبل،
2: يقبل فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
1: رفع لخلوه من الناصب والجازم، منها
0: جار ومجرور.
1: أين نائب الفاعل؟
2: عدل يا أستاذنا.
1: جميل. ولا يقبل منها، والضمير عائد إلى النفس، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها، ولا
0: نعربها إعراب ما مضى من ولا السابقة.
1: جميل. ولا، الواو حرف عطف، لا نافية، تنفع
2: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
1: لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل تنفع؟
0: شفاعة.
1: والهاء مفعول مقدم، ضمير متصل مبني على السكون في موضع نصب. ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون.
2: الواو حرف عطف يا أستاذنا،
1: لا نافية، هم
2: ضمير رفع منفصل يا أستاذنا،
1: مبني على السكون في موضع رفع مبتدأ. ينصرون
2: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا.
1: أين نائب الفاعل؟
0: الواو.
1: ولا هم ينصرون. جميل جدا. نعم، لم يسمى فاعل هذا الفعل، أي لا ينصرهم ناصر ولا يقبل أحد منهم عدلا، أما ولا تنفعه شفاعة فالفعل مبني للمعلوم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما موضع هذه الجمل المتتالية من الإعراب؟
1: موقع هذه الجمل الثلاث الفعليتين والاسمية النصب.
0: النصب؟
1: نعم، لأنها صفات لليوم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي فيه، ولا يقبل منها عدل أي فيه في ذلك اليوم، ولا تنفعها شفاعة أي فيه في ذلك اليوم، ولا هم ينصرون. فلا ناصر هناك، ولا فداء، ولا شفيع، إلا إذا قدر الله تعالى وارتضى الشفيع والمشفوع له.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن تفسير قوله تعالى: ولا يقبل منها عدل؟
1: لا يقبل منها عدل أي لا يؤخذ بدلها فداء، فالعدل الفداء.
2: العدل الفداء.
1: نعم، العدل ما يفدي به الإنسان نفسه أو ماله من شيء، فالعدل هنا بمعنى المعادل أي الذي يفدى به. هناك مفدي وهو الشخص، وفاد وهو الذي يأتي بالفداء، والفداء الذي يؤتى به. فهناك يوم القيامة لا يمكن أن يفدي إنسان إنسانا، لا بنفسه ولا بماله ولا بما في الأرض جميعا.
0: فكيف نفرق بين هذه المفردة وبين العدل بمعنى تطبيق القانون أو العدالة؟
1: أصل العدل وضع الشيء في موضعه. يطلق العدل أساسا ويراد به وضع الشيء في موضعه اللائق به، وهو ضد الظلم. والعدل يطلق على الفداء أي ما يعادل الشيء ويساويه، والعدل يطلق على ما يساوى به شيء. قال تعالى: والذين هم بربهم يعدلون أي يساوون به غيره، وذلك من أعظم الكفر وأقبحه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى: ولا تنفعها شفاعة؟
1: ولا تنفع النفس شفاعة شافع، لأن الشفيع ينتفع بشفاعته في هذه الدنيا. والشفاعة في أصل وضعها ضم جاه الشفيع للمشفوع لينفعه بشيء، لكن هناك لا تنفع أي شفاعة، ولا يقبل أي عدل.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بهذه المفردة الشفاعة؟
1: جميل. الشفاعة كما قلت مأخوذة من الشفع، والشفاعة أن تضم جاهك وأنت شفيع إلى جاه المشفوع له مع من تشفع عنده، ولذلك فهي مأخوذة من الشفع، لأن الشخص مع الشخص يصير شفعا. على أي حال، هناك لا تنفع أي شفاعة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل المراد هنا بقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة نفي العدل أم نفي الانتفاع أصلا؟
1: جميل. المقصود من قوله تعالى ولا يقبل منها عدل نفي أن يكون هناك فداء، ومن قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة نفي الشفيع تماما، على حد قوله على لاحب لا يهتدى بمناره، أي ليس فيه منار أصلا. يقولون في الأرض التي ليس فيها أي حيوان لا ترى الضب بها ينجحر، أي ليس بها ضب تماما. فالمقصود هنا من نفي الأمرين نفي وجودهما تماما، لا تنفع الشفاعة ولا يقبل العدل، أي ليس هناك فداء وليس هناك أي شفاعة لهذه النفس. اللهم إلا إذا أذن الله لشفيع أن يشفع وارتضى ذلك المشفوع له.
0: فما رأيك أن نختم هذه الحلقة الآن يا أستاذنا؟
1: نختمها ببيان قوله تعالى ولا هم ينصرون، أي ولا يمنعهم مانع من عذاب الله، لأن النصر عبارة عن المنع عن منع الضر، فالناصر يدفع عنك أو النصير يدفع عنك ويمنعك من أن يضرك أي يضر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
1: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التالية والتي تحمل الرقم 24 من آيات سورة البقرة بعد 100
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وييسر لهم سبل النهوض بعد العثرات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي علمنا أن كل ابن آدم خطاء، وأن خير الخطائين التوابون الذين لا يستسلمون لليأس بعد السقوط. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان في ربوع عمان الغالية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي نتناول فيه موضوع الوقت. أيها المستمع الكريم، ماذا لو قيمنا أنفسنا فاكتشفنا أننا نفشل دائما؟ ماذا لو جربنا التخطيط مئات المرات وكتبنا الجداول الملونة ثم سقطنا بعد أيام قليلة متخلين عن كل شيء؟ كيف نتعامل مع هذا الإخفاق المتكرر دون أن نفقد الشغف؟ إن السبب الرئيسي لهذا السقوط ليس ضعف الإرادة، بل هو وقوعنا في فخ خطير يسمى الكماليات المفرطة. فالمسوف والمخفق دائما يشترط المثالية المطلقة في كل ما يفعل، يريد أن يذاكر 10 ساعات دون توقف، أو يلتزم بنظام صحي دون خطأ واحد، ولأن هذا صعب، فإنه بمجرد أن يخطئ خطأ بسيطا يستسلم للإحباط ويترك الساحة. الحل هنا هو التحلي بالمرونة. صناع النجاح يقولون لك بصراحة: الإنجاز المنقوص خير من الكمال الموهوم. مارس الرياضة ل10 دقائق فقط بدلا من ساعة. اسمح لنفسك بأن تكون مبتدئا، وأول خطوة عملية للنهوض بعد السقوط هي أن تسامح نفسك فورا. نعم، اغفر لنفسك عثرات الأمس، تقبل أنك بشر وأنك أضعت وقتا في الماضي، ولكن ذلك لا يعني أن الحياة قد انتهت. فالمسامحة الذاتية ليست دعوة للتراخي، بل هي غسيل للروح من ثقل الماضي لكي تستطيع النهوض بخفة. فلا تجعل أخطاء الأمس سلاسل تمنعك من الركض في سباق اليوم. لقد علمنا ديننا هذه المرونة في أعظم عباداتنا وهي الصلاة. الصلاة تعلمنا المرونة، فأنت تصلي في المسجد، فإن لم تستطع أن تصلي في المسجد بسبب ظرف يمنعك أن تصلي في مكان آخر، وإذا فقدت الماء تيممت. هذا يعلمنا أن التخطيط للأهداف مهم، ولكن القدرة على التأقلم والاستمرار هي الأهم. إذا تعثرت في خطتك غير التكتيك ولا تغير الهدف. أخي المستمع، أختي المستمعة، لا تحزن إن سقطت اليوم في تنفيذ جدولك، فالسقوط جزء حتمي من الرحلة. المهم ألا تبقى على الأرض طويلا باكيا على المثالية التي ضاعت. عدل خطتك، قلل من المهام، قم بأقل القليل وامضي إلى الأمام. أيها الأحبة، لقد تعلمنا اليوم كيف نقف بعد السقوط باستخدام المرونة، ولكن هناك سر علمي عظيم يجعلنا نتجاوز ألم البدايات ويثبت خطواتنا يوما بعد يوم. هذا السر هو ما سنناقشه بتفصيل علمي في حلقتنا القادمة بإذن الله، تحت عنوان قوة الاستمرارية وبناء العادات. قليل دائم خير من كثير منقطع. إلى ذلكم الحين، نسأل الله تعالى أن يمنحنا مرونة الماء في تخطي الصعاب وصلابة الجبال في التمسك بالغايات. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها.

0: 50 سوف ننصت معكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عمرو صالح حسن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك

هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

0: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
1: صدق الله العظيم. هكذا مستمعي الكرام كنا معكم ومع تلاوتي المباركة كانت بصوت القارئ عمرو الصالح حسن، حيث تلا علينا من الآية 41 وحتى الآية 50 من سورة المائدة.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

الكتاب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: حياد صفري.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنعمه وفيض كرمه، له الحمد من بلج الصبح وأرسلت الشمس تباشيرها الذهبية، وانطلقت للصالحات نفوس أبية. استخلفنا الله تعالى بحكمته في هذه الأرض لعمارتها وحفظ مواردها، أمانة من مقتضياتها صونها عما يضر بالبيئة وحماية آية التوازن الكوني. ومن المفاهيم المعاصرة التي يسلط عليها الضوء مفهوم الحياد الصفري، ويشمل المساعي الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وخفض ما ينجم عن الأنشطة البشرية إلى أقصى حد ممكن، وصولا إلى جعل أثرها الصافي معدوما أو قريبا من الصفر، أو بالانتقال إلى الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح، أو الاهتمام بوسائل التعويض أو الامتصاص للانبعاثات، وتحسين قدرة التربة والمحيطات على تخزينها، وإيجاد الحلول التقنية المناسبة مع الحلول القائمة على العناية بالطبيعة لتجنب الكوارث المناخية الشديدة. وهو توجه حميد ينسجم مع روح شريعتنا الغراء، فمن مراشدها الوضاءة النهي عن الإفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن السلوك التعبدي في حياة النفوس المؤمنة المحافظة على نقاء الهواء، والحرص على ترشيد استهلاك الطاقة، والعناية بغرس الأشجار، وحسن إدارة الموارد البيئية، فهي من العبادات عندما يقصد بها حفظ نعم الله وصون مصالح البشر. ونجد في الهدي النبوي الشريف أن غرس الشجرة صدقة جارية تنفع الإنسان والحيوان والطير، والنفوس المؤمنة تدرك أن ما جعل الله في هذا الكون من النعم هي أمانة نيطت بها ومسؤولية ألقيت على عاتقها، ما يدفع كل فرد ليتعامل مع البيئة بروح المسؤولية وانتهاج الشكر، مجانبا الإسراف والتبذير على اهتمام بترك أثر نافع للأجيال القادمة وبدر مثمر يجنيه الخلف. وبذلك يحول المؤمن الحياد الصفري من هدف بيئي إلى صورة رائعة من صور الوفاء بأمانة استخلافه، مجسدا بحسن عمله معاني الشكر والإصلاح والرحمة التي حضه عليها دينه الحنيف. لك الحمد، لك الحمد ما لاح في الأفق بدر وشمس، وما فاح ورد وزهر، لك الحمد ما سبحتك نجوم وأنشد حمدك نهر وبحر، وما ابتسم الروض من دمع غيم وعم البلاد إذا فاض بشر، وما تاقت الروح للشكر حبا وعمر بالشكر سر وجهر. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يطل الصباح فتلبس الآفاق وشاح النور، وينطلق المخلصون إلى سبيل سعي مشكور.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي فخامة الرئيس المؤقت لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها. سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس ديلسي رودريغيز الرئيس المؤقت لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وما خلفاه من خسائر في الأرواح والممتلكات. أعرب خلالها جلالة السلطان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامتها وشعب بلادها الصديق، راجيا للمصابين الشفاء العاجل. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة. وترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية الذي جدد في مداخلته على تأييد سلطنة عمان لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، مؤكدا على التزام سلطنة عمان بالانخراط الكامل والبناء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام. كما أكد معاليه أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، مشيرا إلى أن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. كما تم خلال الاجتماع استعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار مشاركتهما في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة. جرى خلال اللقاء التشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات المتصلة بالمنطقة، كما تطرق الوزيران إلى بعض المسائل ذات الطابع الثنائي وفي إطار التعاون القائم ضمن مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي. وأكد الجانبان خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراغجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحث نتائج زيارة معالي الدكتور محمد باقر قليباف
رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى سلطنة عمان والتفاهم حول آلية التعاون المشترك نحو تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لزيارة الوفد الإيراني إلى مسقط وما شهدته من مباحثات بناءة، وأكد أهمية مواصلة التشاور ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر القنوات الدبلوماسية وبما يعزز التعاون المستمر بين البلدين. طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87 مليارا و600 مليون دولار يذهب معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار تلبية الاحتياجات العاجلة المرتبطة بالعمليات العسكرية والالتزامات الحكومية الأخرى على أن يخضع لموافقة الكونغرس قبل إقراره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لم تكن بحاجة لأي مساعدة في حربها ضد إيران، وذلك خلال اجتماعه في البيت الأبيض بالأمين العام لحلف الناتو مارك روتا. أكد أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل. من جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس وايت أن تدفق النفط من الخليج اليوم أعلى مما كان عليه قبل اندلاع الصراع. اتهمت طهران حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. وكان الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روتا قال إن 500 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد أمريكية في إيطاليا لدعم الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. كما كشف روتا أن مطار بوخارست خفض عدد الرحلات التجارية لإفساح المجال لطائرات التزويد بالوقود المستخدمة في إطار هذه العملية العسكرية، وأن من بين 4,000 و5,000 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد في أوروبا خلال الحرب. قالت إسرائيل إنها لن تسحب قواتها من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في وقت يخوض البلدان محادثات بوساطة أمريكية في واشنطن. ومن المقرر أن تختتم اليوم الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استمرت 3 أيام. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن البلدين على وشك التوصل إلى التزام نوايا. ميدانيا قتل 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدف سيارة في منطقة النبطية في جنوب لبنان رغم توقف المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. استشهد فلسطينيان 2 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمالي قطاع غزة وسط استمرار للعمليات العسكرية التي استهدفت مناطق متفرقة بما في ذلك مناطق تؤوي نازحين. ولا يزال سكان القطاع يعانون من سوء التغذية وانعدام الخدمات الأساسية جراء فرض الاحتلال قيودا على دخول المساعدات إلى القطاع. وفي الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية غرب سلفيت. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب استشهد عقب اقتحام قوات الاحتلال منزله وإطلاق النار عليه بشكل مباشر، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 72 شهيدا. أقامت القوات الإسرائيلية حاجزا حديديا مدعما بكتل إسمنتية على طريق كانت قد فتحته سابقا قرب السياج الفاصل مع الجولان السوري المحتل غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر سورية أن الحاجز أقيم داخل الأراضي الزراعية على بعد نحو 300 متر من السياج الفاصل. كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية على الطريق ونصبت حاجزا مؤقتا واعتقلت مدنيا قبل انسحابها من المنطقة. وتواصل القوات الإسرائيلية خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام
1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. وأخيرا، ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى أكثر من 160 حالة وفاة وإصابة نحو 1000 آخرين. وأعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ عقب الزلزالين اللذين عقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية. وقالت الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريغيز إن الحكومة تتابع عمليات الاستجابة والإغاثة. أوضحت أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر تسببا في أضرار واسعة النطاق، وتواصل فرق الإنقاذ والإغاثة أعمالها في المناطق المتضررة، بينما حذرت السلطات السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية إضافية خلال الساعات المقبلة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي فخامة الرئيس المؤقت لجمهورية فنزويلا البوليفارية في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها. سلطنة عمان تجدد في الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله واستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. حرر لكم هذه النشرة يعقوب سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بسالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

أهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن قصة سيدنا إبراهيم في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، ونقف مع الآيات أولا ثم نتحدث. فالله تعالى يقول: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. نقف هنا عند هذا الموضع لننظر فيه ونتأمله، وأيضا نستفيد ونتعلم مما قاله علماؤنا، علماء الإسلام، في تفسير هذه الآيات. الذي خلقني فهو يهدين، وصف الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة: الخلق والهداية والإطعام والسقي وشفاء المرضى والإماتة والإحياء وغفران الذنب للتائب، والأصنام لا تقدر على ذلك ولا أقل. طبعا هنا نتحدث أيضا عن الآيات التي تأتي من بعد: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، إلى آخر الآيات. فهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام يصف لهم صفات الله عز وجل. وسنجد هنا أيها المستمع الكريم، أيها المستمع الكريمة، كيف يربي القرآن المؤمنين على العقيدة الصحيحة والتعلق بجلال الله العظيم. فالمؤمن وهو يتلو هذه الآيات في هذا المشهد القرآني يشده كيف يعدد سيدنا إبراهيم عليه السلام نعم الله عليه، وذلك الأسلوب الرفيع في حكاية تلك النعم التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج. وكم نسمع هذه الكلمات من هذه الآيات العظيمة من أفواه المؤمنين: فهذا مريض يردد، وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا جائع يردد، وهو الذي يطعمني ويسقين، وذاك المقبل على الآخرة الذي يردد، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فما أجمل أن يتربى المسلم والمسلمة على تعداد نعم الله، ففي تعدادها تقوية للإيمان ومحبة للرحمن وطرد لوساوس الشيطان. وسنجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يعدد نعما أخرى في مواضع أخرى من كتاب الله تعالى. فها هو عليه السلام يذكر نعمة الولد كما في سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ونجد القرآن يعدد فضل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ويقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، كما في سورة يوسف. ويقول في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين. ويقول فيها كذلك: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وهكذا علينا أن نذكر نعم الله عز وجل علينا، وهذا أمر يرشدنا القرآن الكريم إليه في مواضع عدة. الله تعالى يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ويقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ويقول في الأنفال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الآية عفوا في الأحزاب وليست في الأنفال. فإذا هكذا يربي القرآن الكريم أتباعه على شكر النعمة وذكرها. ونواصل إن شاء الله حديثنا في اللقاء الآخر القريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر، والكلمة التي نحن اليوم نتدبرها هي كلمة حنيفا، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أيها المستمعون والمستمعات، إننا نقف اليوم مع هذه الكلمة التي وردت في هذه الآية. هذه الآية تستعرض شخصية من أعظم شخصيات الوجود الإنساني، شخصية الأب الثاني للبشر بعد نوح عليه السلام، إنه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فهذه الآية تكشف حقيقة إبراهيم عليه السلام، وتبين منهجه، وتوضح طريقه، وتعرض صفته الكبرى التي اختصه الله بها، ألا وهي أنه كان حنيفا. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة حنيفا من الكلمات القرآنية العميقة التي تحمل معنى راسخا في العقيدة والعبادة والسلوك، وأصلها في اللغة الميل، إنه الميل عن الباطل، الميل عن الباطل إلى الحق، والميل عن الشرك إلى التوحيد، والميل عن الضلال إلى الهدى، والميل عن الاعوجاج إلى الاستقامة. الحنيف هو الذي مال عن كل دين معوج، مائلا بكليته إلى دين الله الحق. فليس الحنيف من آمن بالحق فقط، بل هو الذي أعرض عن الباطل وترك الضلال ونبذ الشرك، وتوجه توجها صادقا كاملا لا رجعة فيه نحو رب العالمين. إبراهيم عليه السلام هو نموذج للحنيفية الخالصة. إن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، فاليهودية ظهرت بعده، والنصرانية جاءت بعده بقرون طويلة، وإنما كان على دين الله الخالص، دين التوحيد الذي لا تشوبه شائبة شرك، يصفه الله عز وجل في القرآن في مواضع عديدة، في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وقال واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالحنيفية ليست مجرد كلمة، بل إنها منهج حياة، حنيف في عبادته فلا يسجد إلا لله، حنيف في توحيده فلا يخاف إلا من الله، حنيف في قلبه فلا يلتفت إلا إلى غير الله، حنيف في سلوكه فلا يميل إلى باطل ولا يتبع ضلالا. حنيفية إبراهيم هي الإخلاص المطلق، ولذلك قال الله عز وجل عنه وما كان من المشركين، لتأكيد كمال التوحيد وتمام الإخلاص، فهي تجليات الحنيفية في موقف إبراهيم. الحنيفية ليست فكرة، بل هي واقع تتجلى في المواقف. وقد اختار إبراهيم عليه السلام الله عز وجل على السلامة والتوكل على الخالق، على الخوف من الخلق، فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أيها المستمعون والمستمعات، ما نزلت هذه الآية لتخبرنا فقط عن إبراهيم، بل نزلت لتقول لنا كونوا مثل إبراهيم في حنيفيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، أي بالدين المائل عن الشرك، المائل إلى اليسر والخير والحق. فما أحوج الأمة اليوم إلى أن تعود إلى حنيفية إبراهيم، في إخلاص في العبادة، وصدق في العمل، ووضوح في الهوية، وثبات أمام الفتن، وترفع عن الشهوات وعن الشبهات، وإعراض عن الباطل، واعتزاز بدين الله. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن

بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم

ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي

ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما

0: تعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن.

بحرا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه

ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في

البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

أظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف

من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم زين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم

0: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
4: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
4: آمين.
1: وانشر علينا ثواب حكمتك.
4: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
4: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
4: آمين.
1: اجعل
4: آمين.
1: لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
1: كل زيادة على العمل بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وأن يزل في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. نزل الحديث حول الزيادة في الصلاة. قد مر الكلام على الزيادة في الصلاة، الزيادة التي تنقض الصلاة، وهنا لأن الكلام فيه إيش؟ في الزيادة التي لا تنقض الصلاة. تقدم الكلام معكم على إيش؟ على صلاة المقيم خلف المسافر خلف المقيم.
4: نعم.
1: ولازل الحديث الآن في حول وإن يزيد في الميت زيادة ثالثة، وإن يزيد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين. ذكرنا صلاة الميت تكبير فيها زين، والحديث كان في حول صلاة إيش؟ حول التكبير لصلاة العيد. ما كذاك؟ نعم. ده بس نرجع مرة إلى الوراء قليل. تكبير في صلاة الميت تكبر تكبيرة الأولى، بعد أن توجه تكبر تكبيرة الأولى، تقرأ بعدها إيش؟ فاتحة. تكبر تكبيرة الثانية، ماذا تفعل بعدها؟ صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال تقرأ الفاتحة أيضا بعد التكبيرة الثانية، أو تقرأ الفاتحة، وقيل تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تكبر تكبيرة الثالثة. زين، بعد تكبيرة الثالثة ماذا؟ الدعاء. وبعد الدعاء تكبر تكبيرة الرابعة، وبعد ذلك سلم تتم الصلاة. الكلام الآن حول إيش؟ تكبير في صلاة العيدين. عرفت من المراد بالعيدين؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. تكبير في صلاة العيدين له وجوه أربعة كما قال في حديث ابن عباس، وطيناك مبيات تجمع هذه الوجوه، وللتكابير وجوها ذكروا جميعها طرق لمن يكبر، فمن يشاء كبر فيها سبعة، ومن يشاء كبر أيضا تسعة، ومن يشاء يكبرا إحدى عشر، ومن أراد فثلاثا مع عشر. وهذه أقصى الوجوه فعلما وفعلها من بعد ما قد أحرى. كبرن الخمسة ثم يقرأ، والباقي يفعلنه في الأخرى، فالخمس بعد أن قرأ والباقي بعد ركوعه بلا شقاق. هذا هو الحال لمن قد كبر أقصى التكابير على ما ذكر. النووي ذكر هنا يعني الأربعة الوجوه، وذكر صفة التكبير ما يكبر ثلاثة عشر تكبيرة، ما كذاك؟ نعم. قال إيش قال؟ خمس يأتي بها بعد الإحرام، وخمس بعد القيام ركعة الثانية، وثلاث بعد الركوع. ذكرنا معكم من غير الوقت ثلاث وجوه. تفضل عزان.
4: الوجه الثاني ثمان تكبير بعد التكبير الإحرام،
1: ثمان يكبر ثمان تكبيرات
4: بعد الإحرام، بعد تكبير الإحرام.
1: نعم،
4: خمس تكبيرات بعد القراءة من الركعة الثانية.
1: ثاني زين. الوجه الثالث بعمري.
5: نعم.
1: الوجه الثالث
5: سبع تكبيرات بعد الإحرام.
1: نعم.
5: وست تكبيرات بعد القراءة من
1: أحسن شكرا. الوجه الرابع حمد.
6: ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام.
1: نعم زين.
6: وسبع تكبيرات بعد القراءة من الركعة الثانية.
1: من هذه الوجوه لمن كبر كم؟ لمن كبر ثلاثة عشرة تكبيرة، ومن كبر إحدى عشرة تكبيرة كبر ست تكبيرات، كبر ست تكبيرات بعد الإحرام، وخمس تكبيرات بعد القراءة من الركعة الثانية. كم صار؟
5: 11.
1: بقي ماذا؟ من كبر تسع تكبيرات تسع تكبيرات على كل حال في صفة تكبير من يكبر تسع تكبير ثلاث وجوه. ست تكبيرات بعد الإحرام، كم بقي؟ ثلاث بعد القيام الركعة الثانية. طيب خمس تكبيرات بعد الإحرام، كم بقي؟
5: أربعة
1: بعد القيام الركعة الثانية. أربع تكبيرات بعد الإحرام، كم بقي؟ خمس تكبيرات بعد القراءة الركعة الثانية. وإذا كبرت سبع تكبيرات ماشي إشكال معك، يعني تأتي في الركعة بعد الإحرام أربع تكبيرات، كم بقي معك؟ ثلاث، تأتي بها بعد القراءة الثانية. هذه كبرت إحدى عشر تكبيرة، إذا كبرت سبع تكبيرات وجه واحد، أعطيناك وجه واحد، ست وخمس ما كذاك؟ 11، سبع أربع وكم؟ وثلاث، لكن تسع عندك ست وثلاث، عندك خمس وأربع، عندك أربع وخمس. طيب الكلام هنا الاعتماد على إيش؟ على القصد. عندما تريد أن تكبر سبع أو تسع أو 11 أو 13 تنوي تصلي صلاة العيد بكذا كذا تكبيرة، سبع تكبيرات تسع تكبيرات. فإذا قصدت ماذا؟ قصدت عند الإحرام بأنك تكبر وجه من هذه الوجوه، من تأتي بوجه من هذه الوجوه ماذا؟ بالسبع أو بالتسع أو 11 أو 13 تأتي به، ما تجي إليه ولا تنقص منه. أحرمت على السبع تأتي بالتسع وتأتي بالسبع، سبع. أحرمت على التسع تأتي بإحدى عشرة ولا بثلاثة ولا بتسع، بتسع. وهكذا إذا أحرمت على إيش؟ على أن تكبر إحدى عشرة تكبيرة تأتي بما أحرمت عليه. أحرمت على أن تكبر ثلاثة عشرة تكبيرة على كل حال تأتي بما أحرمت عليه، ما كذاك؟ إيش بقي؟ بقى الزيادة. هل إذا زدت على ما أحرمت عليه أو نقصت من باس؟ بعض العلماء قال ما تزيد ولا تنقص، فبالزيادة والنقصان على ما أحرمت عليه تفسد الصلاة. وقيل ما تفسد لا بالزيادة ولا بالنقصان، وعليه أبو عبد الله محمد محبوب وأبو علي موسى بن علي، بالزيادة ولا ما تفسد لا بالزيادة ولا بالنقصان. زين. والقول الثالث على إذا كان على العمد، إذا كان زيادة أو نقصان على العمد تفسد، وإذا كان زيادة على النسيان ما تفسد. زين. والقول الرابع تفسد بالنقصان دون الزيادة. والقول الخامس مذكر الذي ذكرهنا في الأبيان، مذكرهنا قال ويجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، ماذا بقي؟ إذا زاد ثلاث تكبيرات أو نقص ثلاث تكبيرات تفسد الصلاة. هذا ذكرهنا القول، هذا القول كما عرفتم أن هناك أقوال أخرى غير هذا القول. فهذا الذي ذكر قال ويجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، فإذا زاد تكبيرة أو تكبيرتين فصلاته صحيحة، هذه زيادة تغتفر. زين. لكن إذا زاد أكثر من تكبيرتين على هذا القول تفسد الصلاة. والإنسان على كل حال ينبغي له أن لا يزيد على ما أحرم عليه، وأن لا ينقص على ما أحرم عليه. فإذا أحرمت على أنك تكبر سبع تكبيرات ما تزيد، أدخل بكبر تسع وبكبر زيد، لا تكبر سبع. أحرمت على أن تكبر تسع تأتي بالتسع، أحرمت على أن تكبر إحدى عشر تكبيرة تأتي بما أحرمت عليه. وكذلك أيضا إذا أحرمت عن تكبر ثلاثة عشر تكبيرة كبر. وهنا السؤال يختص أيضا بالتكبير، تكبير صلاة العيد. الإنسان نقول حاليني جاء مستدركا، جاء مستدركا ما يعرف التكبير الذي كبره الإمام، مثل وجد الإمام في الركوع ركعة الثانية قام يقضي، كم يكبر؟ هل يكبر سبع ولا يكبر تسع ولا يكبر إحدى عشرة تكبيرة ولا يكبر ثلاثة عشرة تكبيرة؟ إيش الجواب؟ الجواب إذا كان لأهل البلد عادة، عادة لكن لهم عادة مثل ما إحنا نعلم عاداتنا هنا نكبر كم؟ ثلاثة عشرة تكبيرة، هكذا العادة. إذا كان يعرف أن لها البلد عادة يكبر على تلك العالم هذا. لكن إذا ما يعرف أن يكبر على، أو الإمام الذي يصلي بالناس تارة يكبر ابن يأخذ بهذا الوجه وتارة يأخذ بهذا الوجه، نا قالوا بعض العلماء قال يختار هو وجه من هالوجوه الأربعة ويكبر، وبعضهم قال إيش يكبر أقصى التكبير. كم أقصى التكبير؟ ثلاثة عشرة تكبيرة. واضحة؟ واضحة؟ نعم. طيب ويجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين. طيب وكذلك أيضا في هذا الحكم أيضا الأصم، أصم أو أكل حال إذا كان الصفوف أكل حال كثيرة والمصلين كثيرون لا يسمعون تكبير الإمام. الحاصل إذا كان الماموم لا يسمع تكبير الإمام كيف يفعل؟ هو الحكم هذا، إذا كان لأهل البلد عادة يكبر إيش على تلك العادة، مثل عادة أهل البلد يكبرون سبع تكبيرات، هذا الذي لم يسمع تكبير الإمام كم يكبر؟ سبع، ما كذاك؟ أربعا بعد الإحرام وثلاثا بعد القيام ركعة الثانية، ما كذاك شيء؟ زين. وإذا كان ما يعرف عادة أهل البلد أو يعرف أن الإمام تارة يعمل بهذا وتارة يعمل بهذا، نعم
5: اختار وجه من الوجوه،
1: من الوجوه
5: وقيل أقصى عدد من التكبيرات،
1: أقصى عدد التكبيرات كم؟ ثلاثة عدد تكبيرة، ما كذاك؟ طيب زين. زين ويزد في الميت والعيدين، ويزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين. هنا مسألة تختص بالتكبير، متى يستعيد المصلي لصلاة العيدين؟ قال بعد الإحرام يكبر، هل يستعيد بعد تكبير الإحرام ولا بعد الفراغ من التكبير؟ ماذا تقولون أنتم؟
7: نعم
1: فضل
7: يستعيد قبل القراءة
1: بعد التكبير،
7: بعد التكبير،
1: بعد تكبير الإحرام ولا بعد أن يكبر التكبير؟
7: بعد أن يكبر التكابير،
1: تكابير زين أحسنت، يكبر تكبير الإحرام ثم يأتي بالتكبير، كان تكبر ستا أو سبعا أو خمسا أو أربعا ما كذا، وبعد ذلك يستعيد ما كذاك؟ طيب شكرا بارك الله فيكم. ويجد الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، نعم عاد زيادة الرابعة قال وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. هاي جاء للرابعة. انتبهوا انتبهوا. وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها فيها فجيبها. الضمير الأول يعود إلى الصلاة، الضمير الثاني يعود إلى السجدة فأتي بها. وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. سجدة القرآن، تقدم معكم الكلام على سجدة القرآن ما كذاك، لكن نذكر مثل حكم سجدة القرآن في الصلاة. قال وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. السجدة، سجدة التلاوة، سجدة القرآن. من منكم يعرف السجدة سجدة التلاوة؟ من منكم يعرف سجدة التلاوة؟
8: نعم
1: تفضل.
8: هي سجدة مفردة منوية محفوفة بتكبيرتين يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة.
1: أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. فهمتم؟ جيب أنت أحمد. تفضل.
9: هي سجدة مفردة منوية محفوفة بتكبيرتين يؤتى بها عند قراءة آية السجدة.
1: يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة. عند تلاوة آية السجدة. نعم. خذ بعضي بنناقشكم فيه ما ايش معنى هكا. هي سجدة مفردة منوية محفوفة بتكبيرتين. ايش معنى مفردة؟
8: نعم. سجدة واحدة.
1: سجدة واحدة. نعم. طيب. محفوفة بتكبيرتين.
8: نعم. يعني يكبر التكبيرة الأولى قبل السجدة، والتكبيرة الثانية بعد عندما يرتفع من السجدة.
1: التكبيرة الأولى إذا هوى للسجود ما كذا؟
8: نعم.
1: عند الهوى للسجود يكبر، وعند الرفع من السجود أيضا
8: يكبر.
1: يكبر. محفوفة بتكبيرتين. يؤتى بها متى؟ عند تلاوة آية السجدة. عند تلاوة آية السجدة. بعد ذلك بسألكم عن آية السجدة بعد ذلك. زين، إذا مررت بآية السجدة بالتلاوة أنت تصلي، هل تسجد ولا ما تسجد؟ تسجد. لو كان في صلاته قراها فرضا ونفلا لازم أداها، لابد هيش من جيان إذا قرأ آية السجدة لابد من يسجد ولو كان في الصلاة ما كذاك، ولو كان في الصلاة، وسواء كانت صلاته فرضا أو نفلا. زين، قال وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. نعم. يسأل سائل يقول إذا لم يسجد القارئ الصلاة، مر على آية السجدة ولم يسجد، فما حكم صلاته؟ أجيبوا.
8: قيل تنتقض.
1: قيل تنتقض.
8: وقيل إن كان عامدا فإنها تنتقض، وإن لم يكن متعمدا فإنها لا تنتقض.
1: نعم. من يمكن يجي القول ثالث؟
10: نعم.
1: أنها
10: لا تنتقض.
1: عدم النقض. أحسنت. قيل بالنقض وقيل بعدم النقض. ما كذا؟ وإنها تكون مثل حد منها فلا يترك بالتعدي. منها هنا قيل عليه نقض بتركها، وقيل ليس نقض. نعم. قيل تنتقض بتركها، وقيل لا. زين. والقول الثالث، القول بأنها تنتقض الصلاة ولأنها ترك واجب على قول، أو سنة مؤكدة على قول آخر. لكن القائل بعدم النقض، من قال غير ما فيه أنها سنة مندوبة ليست بمؤكدة. هذا وجه القائل بأنها بأن صلاته لا تنتقض بتركها. زين. ومنهم من قال إيش القول الثالث الذي ذكره من تذا
8: مروان،
1: التفصيل ما بين إيش، ما بين العمد والنسيان، وإذا تركها متعمدا فسد صلاته، أما إذا تركها ناسيا فقد ترك سنة، ومن ترك سنة ناسيا تقبر بماذا؟ بسجود السهو. حيث إذا تركها ناسيا يسجدها بعد أن يسلم ما كذاك، ثم يسجد بعد ذلك سجدتي السهو. بماذا يبدأ؟ هل يسجد سجدة التلاوة أولا بعد أن يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، ولا يسجد سجدتي السهو ثم يسجد سجدة التلاوة؟
8: نعم شيخ.
1: تفضل أخ مهام.
8: يسجد سجدة التلاوة ثم
1: يسجد سجدة التلاوة. نعم. ثم يسجد سجدتي السهو كذا؟
11: نعم
1: نعم. قلت سابقا على أن سجدة التلاوة هي سجدة مفردة منوية محبوبة بتكبيرتين يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة، عند تلاوة آية السجدة. هنا أبيات على كل حال يعني تحفظون حتى تحفظون إيش السور التي فيها آية سجدة التلاوة. انتهى الوقت؟ طيب لا بأس. الحديث بقية إن شاء الله. وبارك الله فيكم، سدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف ومحفزات الخ

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي يقبل الصباح برحمته فيوقظ الأفق بأنفاس ضيائه فتمضي نفوس متوكلة ترجو فيض عطائه. سورة الكهف الكريمة تحمل آياتها المباركة براهين إيمانية متكاملة تبث في النفس ما يحفزها لتمضي باندفاعها الواعي نحو الخير والصالحات. سورة مضيئة تشكل منظومة تربوية باهرة التكامل، تصنع نفسا منضبطة المسير مهما أحدقت الفتن. يجد المتدبر استهلالها بالحمد والثناء لله تعالى على نعمة كتابه وكماله، فلم يجعل له عوجا. منهاج واضح بين يمنح النفس طمأنينة ويقينا ويوجهها نحو صناعة الخيرات، فثم بشرى للذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. كما تبين هذه الآيات الكريمة حقيقة هذه الحياة وما بها من زينة، وأكد للمتدبرين هدفها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ليتجردوا بمنظورهم القرآني من كل بريق خادع، لتكون عندهم ميادين تنافس شريف وتقديم الأحسن من العمل النائي عما يتباهى به الناس من زخرفها. أما القصص الحق في السورة المباركة ففيها محفزات عظيمة لكل متدبر ليعيش في رحابها بيقين الآخرة، فيقتبس الثبات من فتية الكهف، ويأخذ من ناصح صاحب الجنتين الحث على الخير والحذر من زوال النعم، ومن موسى والعبد الصالح يدرك ضرورة التسليم لحكمة الله في أقداره مع الثبات على المبدأ على كل حال، ومن ذي القرنين يقتطف عزمه المحرك للعطاء والحرص على عون الآخرين ابتغاء رحمة الله. وفي سورة الكهف ما يحفز على الصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، حيث البيئة الإيمانية المعينة على الثبات ودرء الغفلة. وفي آيات الختام يجد المتدبر ما يحذره من الخسران مما يصيب أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وتدفعه دفعا ليكون في صف من يرجو الله ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة عظيمة تعيد صياغة النفس وتزودها بدافعية محركة للخير، وتوقظ فيها الروح الإيجابية لتعهد على حركة في الخير مستمرة. رياض الأنس والذكر رحاب الخير والبر، معين النفس في السير، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينشق الفجر عن أنوار تتدفق في الأرجاء، فتكتسي الدنيا حلل الضياء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمره. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 97 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الجملة جملة معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها: فلنحيينه حياة طيبة، وهي جملة فعلية أيضا. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام لام التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نجزين فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل نجزين ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والفعل نجزي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أجر مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأحسن ما كانوا يعملون جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أحسن اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والأصل في هذه الكلمة أنها من الممنوعات من الصرف للوصفية ووزن الفعل إلا أنها أضيفت، والممنوع من الصرف إذا أضيف صرف. ما يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، ومعنى الكلام على جهة التقريب بأحسن الذي كانوا يعملونه. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب بأحسن شيء كانوا يعملونه. ويجوز في ما أن تكون مصدرية، والمعنى على جهة التقريب بأحسن عملهم. نعرب مبتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وصلة الموصول كانوا يعملون، وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان يعملون، وقد وقع خبرها جملة فعلية. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعملون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون.

يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يعملون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، فنقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعدها صلتها، فإن الحروف المصدرية موصولات حرفية، والجمل الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، فالجملة كانوا يعملون جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن عملهم. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بالفعل نجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل نجزين، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل نجزين. ويجوز في الجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة أجرهم، وكلمة أجر وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة فتعرفت. وعلى هذا فالجار والمجرور بأحسن ما كانوا يعملون في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بأحسن ما كانوا يعملون، أو يكون بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يجوز أن تكون في محل رفع إذا ما جعلنا الجملة التي قبلها وهي فلنحيينه حياة طيبة خبرا للمبتدأ وهو الاسم الموصول من أو اسم الشرط من، وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة في محل رفع فتكون في محل رفع، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وعلى جعل فلنحيينه حياة طيبة جوابا للشرط على جعل من اسم شرط، فإن الجملة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تكون معطوفة على جملة في محل جزم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 98 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط قرأ، وجواب الشرط فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الفاء فاء الاستئناف. إذا اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، أو نقول إذا اسم متضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو مبني على السكون في محل نصب على أنه ظرف وقد تضمن معنى الشرط، فلا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار. وقد تقدم أن إذا منصوب بجوابه، وعلى هذا يكون إذا متعلقا بالجواب، والجواب فاستعذ، فاستعذ إذا قرأت القرآن. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل استعذ، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل استعذ. قرأت القرآن جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية. قرأ فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء. التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. القرآن مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية قرأت القرآن في محل جر مضاف إليه، فإن إذا تضاف إلى الجمل لزوما، حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما، عند من يقول باسمية لما، والمشهور في لما أنها حرف لسم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم جملة جواب الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. وقد صدر الجواب بالفاء لأن الجواب جملة طلبية، أو لأن الجواب طلب. وإذا كان الجواب طلبا أي أمرا أو نهيا، لزم اقتران الجواب برابط عند الجمهور، والرابط هو الفاء في هذه الحال. فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. استعذ فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. بالله جار ومجرور. نقف عند تفاصيل إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطراً وأطيبها أنساً وأفضلها جناً وأروعها مرءاً وأنظرها زهراً رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: أشرنا بالأمس إلى أن نلتقي اليوم مع آية جديدة تحمل الرقم 24 مع 100 من آيات سورة البقرة.
1: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تبين فضل ذلك العبد الصالح خليل الرحمن عليه السلام، وهو النبي إبراهيم عليه السلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
1: جميل جدا، نستخرجها وهي قليلة مع طول الآية. أولا، وإذ ابتلى إبراهيم.
2: ابتلى قلقلة جاءت هنا يا أستاذنا،
1: قلقلة الباء وتلتها قلقلة أخرى للباء في الكلمة التالية إبراهيم،
0: ولكن سبق ذلك مد منفصل.
1: جميل، حيث الألف في كلمة
0: والهمزة في كلمة أخرى.
1: جميل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
0: إخفاء هنا يا أستاذنا.
1: جميل، أخفي التنوين قبل الفاء وهي من حروف الإخفاء. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي.
0: وهنا إخفاء أيضا يا أستاذنا.
1: أخفي نون من قبل الذال، والذال من حروف الإخفاء. ذريتي،
2: ترقيق الراء هنا يا أستاذنا،
1: حيث وقعت مكسورة عن الراء الأخيرة من الراءين المدغمتين ذريتي، فالذرية فيها راءان أعرب عن الراءين التشديد، إذ التشديد قائم مقام حرفين. انتهى ما في الآية من أحكام تجويدية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لك أن تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: جميل جدا، بعد أن استوفى السياق بيان تلك المواقف المتعنتة من مواقف بني إسرائيل، تلك المواقف من هذه الرسالة، ومنها أنهم عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة، هنا بدأ التنويه بإبراهيم عليه السلام وبالقبلة الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، وهذا تمهيد لما سيرد من بيان القبلة وأنها مشروعة، أي مشروع استقبال الصلاة بها، وأنها ليست بدعا إذ هي التي بناها إبراهيم عليه السلام.
0: ولكن لماذا يستنكرون ذلك يا أستاذنا؟
1: كل ذلك من أجل العناد والتعنت في المواقف، وتوهين أو التهوين والتهوين من شأن هذه الرسالة، ليشككوا الأمم التي تريد أن تدخل طواعية في هذا الدين الذي ارتضاه الله للبشرية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجملة الأولى من هذه الآية المباركة؟
1: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، نقول عن الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: نعم، قبلها واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أو اذكر يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فإذ هنا نقول عنها مفعول به لفعل محذوف،
0: مفعول به لفعل محذوف.
1: نعم، والتقدير واذكر يا محمد، واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه، أي واذكر ما وقع في ذلك اليوم من أحداث، لأن الزمان لا يذكر وإنما يذكر ما يقع فيه. وإذ ابتلى، ابتلى
0: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة.
1: جميل جدا، أين فاعل ابتلى؟
0: الفاعل رب، وقد ورد مؤخرا.
1: وأين المفعول به؟
2: إبراهيم،
1: مقدم، قدم على طريقة الاهتمام،
2: قدم على طريقة الاهتمام.
1: نعم، أي على طريقة الاهتمام بشأن هذا المفعول الذي تعلق بابتلى. فالله سبحانه وتعالى تشريفا للخليل عليه السلام قدم اسمه على اسمه سبحانه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي اختبره بهذه الكلمات، بكلمات
0: جار ومجرور،
1: فأتمهن.
2: فأتم فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: والفاء تفيد ترتيب باتصال، فلم يكن بين الابتلاء وإتمام الكلمات وقت متراخ، عبر عن الترتيب الاتصالي بالفاء، أي فوقع الإتمام من إبراهيم عليه السلام مباشرة بعد الابتلاء بلا تريث. أين فاعل أتم؟
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى إبراهيم. أما الهاء في فأتمهن
0: فهي المفعول به،
1: ضمير متصل، والنون نقول عنها علامة للجمع، لأن هذا الضمير ضمير متصل وليس ضميرا منفصلا وهو مخاطب به الإناث هن، تقول هن قائمات، هن هنا ضمير منفصل، لكن عندما تقول فأتمهن الضمير متصل فهو الهاء وحده والنون علامة للجمع. هذا الضمير الهاء يعود إلى أي شيء؟
2: إلى الكلمات.
1: جميل. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وهنا عاد الضمير الذي أضيف إليه رب إلى المفعول السابق إبراهيم ربه، فالهاء عائد إلى إبراهيم، وعود الضمير من الفاعل إلى المفعول المتقدم شائع جدا في العربية، تقول خاف ربه عمر، ابتلى إبراهيم ربه، هذا يجوز فيه أن يعود، هذا الضمير يعود، أي الضمير المتصل بالفاعل يعود إلى المفعول به.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل يمكن أن يعود الضمير المتصل بالمفعول به المتأخر إلى الفاعل المتقدم؟
1: نعم نعم، هذا قليل جدا، يجوز ولكنه شاذ، أما الأول فجائز واسع، أعني عود الضمير من الفاعل المتأخر إلى المفعول المتقدم هذا شائع، وعكسه قليل جدا.
0: فهل لذلك مثال؟
1: نعم، تقول زان نوره الشجرة، عاد الضمير من الفاعل المتقدم إلى المفعول المتأخر، زان نوره الشجرة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل يجوز أن يعود الضمير من الفاعل المتقدم إلى المفعول المتأخر؟
1: عكس ما سبق، هذا شاذ كما قالوا. نعم، ومثاله زان نوره الشجرة.
2: زان نوره الشجرة؟
1: نعم، الضمير في نوره متصل بالفاعل المتقدم عائد إلى المفعول المتأخر، وكما قال الشاعر لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا وكاد لو ساعد المقدور ينتصر، طالبوه مصعبا، فالهاء في الفاعل عادت إلى المفعول المتأخر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: على أن نستدرك ما تبقى من معاني هذه الآية بعد هذه الحلقة بإذن الله تعالى، فلنلتقي غدا بإذن الله
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، لازلنا في حديثنا الإيماني القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. والآيات الكريمة التي ذكرت حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه، عندما يقول إبراهيم عليه السلام واصفا الله تبارك وتعالى فيقول: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سنجد هنا أيها الإخوة والأخوات تقديم المسند إليه على الجزء الفعلي في قوله: فهو يهدين، هو يطعمني، فهو يشفين، دون أن يقول فيهدين فيشفين، لتخصيصه سبحانه وتعالى أنه المتولي الهداية والإطعام والشفاء دون غيره، لأن المقام لإبطال اعتقادهم تصرف أصنافهم أصنامهم، وذلك بالقصر الإضافي وهو قصر قلب، وليس الضمير ضمير فصل، لأن ضمير الفصل لا يقع بعد عطف كما يقول الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. وأيضا لم يقل والذي هو يميتني ثم يحيين كما قال: فهو يهدين، هو يطعمني، فهو يشفين، يعني لم يأتي فيه بما يقتضي الحصر، لأنهم لم يكونوا يزعمون أن الأصنام تميت، بل عمل الأصنام قاصر على الإعانة أو الإعاقة في أعمال الناس في حياتهم. فأما الموت فهو من فعل الدهر والطبيعة إن كانوا دهريين، وإن كانوا يعلمون أن الخلق والإحياء والإماتة ليست من شؤون الأصنام، وأنها من فعل الله تعالى كما يعتقد مشركو العرب، هكذا يذكر أيضا صاحب التحرير والتنوير. إذن لماذا ذكر هنا كلمة هو؟ انظر كيف ينظر المفسرون إلى كلام الله عز وجل بالدقة، كيف الله تبارك وتعالى يذكر هذه الآيات: والذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. يعني هنا ما قال هو، لاحظ معي هنا هذه الكلمة: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، لكن ما قال والذي هو يميتني ثم يحيين أو ثم هو يحيين، ما ذكر هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يعتقدون أن الأصنام هي التي تميت وتحيي. إذا كانوا دهريين، يعني إذا كانوا يقولوا أن الذي يسبب الموت هو الدهر، هؤلاء المعروفين بالدهريين، أو يكون هؤلاء لا، يعني هم يعلمون أن الخلق والإماتة لله عز وجل، كما هو حال مشرك العرب، لكن الأصنام تكون للإعانة أو الإعاقة، وبالتالي ما احتاج هنا أن يأتي بهذه الكلمة، هو هذا هذه الكلمة التي لها فوائدها البيانية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تلذذ، حلاوة التلذذ بتدبر كلام الله عز وجل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. نقتصر اليوم على ما ذكرنا، ونواصل إن شاء الله تعالى بقية حديثنا في لقاء آخر قريب. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

بعزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة.